بسم الله الرحمن الرحيم هنا مجمعنا دار الإزهار الوطنية لجمهورية تشاد مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان بعد ما سميتوا برامجكم بكلام النصارى ما نجيل من الوقت جابش نبدلكم أول برنامج باقي اسم الله ربي هنا اليوم الصباح اليمين من السبت يوم 25 شهر 7 سنة 2026 75 دقيقة نقود السوا 75 ولا غطم الفرح ولا كرحة سوا 15 دقيقة نشرة الأخبار جايات وصياد أغاني مختلفة لحد صوت ومن أو 15 دقيقة 75 دقيقة يخدمكم في مكان الفن يا سانوي كان يوم كيو في المراقبة عندنا زميلة بونكاغو تايداندي مناس زملائنا القديم في غريري صنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتر نذكركم يسلمكم كثير تأكيد سنقدم إلى برنامج كلمة صباح من دانا 75 من قصرنا جيري كان أنا مامي ترتيج جمال غاتو تأكيد سنقدم هارون ومسألة نمشي لسانوية يسمينا أول أغنية أكتنا أحد ولكل المستمين ومستمياتنا الرالي كاد القديم في جمعنا في الفضل في القادي الصباح صيت

السابع وثمانين دقيقة في الاستديو الراديو شات نواصل دائما ببرمينا بغسم الروبي من المجمينا الكاسة عن الريتريت ميليتير كارمي تبلغ لكل الريتريتي بيكون كفان هنا من التريبازم تريمسر سنة 2026 دا يبدأ يوم الاثنين يوم ثلاثة شهر أغسطس سنة 2026 في أجانس عن جمعنا دا للريتريتي الميليتير القادم في جمعنا هنا والكفان الريتريتي القادم في البروفينس كمان يبدأ يوم الأربعاء يوم 12 شهر أغسطس سنة 2026 والكفان كمان يكون الكفان ده كل واحد خليه الأسماء الأسماء بكتبهم والأسماء بتقوم كل واحد بشيف اسمه على حسب طقانا اسمك اسمك كان قايد في أسماء المطققات أسماء الأسماء في كتك الطقودة تمشي طوالي بيكفوك الإدارة الشؤون القضائية بوزارة الصحة بدأ مدن سكن تطلب من السيد عيسى حميد اندرجة في كارتيه فوندوري سكسيون دي يلو 13 ولو 38 خلي يشيل مكاتب نتيرها قدا ويمشي الإدارة باش يخص تيرها قال بلاغ دا موجا كونفوكاسيون دائما الإدارة الشؤون القضائية بوزارة الصحة بدأ مدن سكن تطلب من السيد شريف عبد الرحيم اندرجة في كارتيه تقرأ سكسيون دي يلو 10 ولو 13 خلي يشيل مكاتب نتيرها قدا ويمشي الإدارة بشيخ ساتر هكذا بلغ دمجك كونفوكاسيون كلينيك البسمة تنظم كبتشا كامبانيا في الملك أنا أمد يسو عملية أنا الكاتراكت أنا غباش أن العيون ده بتسو ساكت بلغرس أنا 150 نادم 150 نادم

20 في كلينيك البسمة في لقيت في شهر 30 مقابل مع ليسي دي لا ليبرتي. والأذى ده معين كان فات 150 نارم ده ما بيفوتوا كلينيك البسمة. تبلغ لكل الناس اللي عندهم مشكلة عن العيون ده خليه بيمشي خليه يمشي وبيسوي لهم العملية دي. العملية بيسوها ساكت بلا ريال مجان. ونارن كان بدور توضيحات بدور شغل الكلام أكيد كمان. بنالي برقم التلفون 66-02-21-93 ولا 99-02-21-93 66-02-21-93 ولا 99-02-21-93. نكرر كلينيك البسمة تنظم حفلة فطور ماليزيا يعني كامبانيانا فكانا يون ساكت بلا ريال. أنا 150 مريض ولا ويا الكفان على العمل الكذا الكشف كله بيسوى الكشف ده خلاص بدأ والناس خلي بيمشي بيسوى لهم الكشف قبل ما يسوى لهم العملية بدأ خلاص ويتابع لحد يوم 24 شهر أغسطس سنة 2026 في كلينيك البسمة القاعد في شهر 30 مقابل ليسي دي لا ليبرتي. والعدد ده معين كلينيك البسمة تبلغ لكل الناس اللي عندهم مشكلة على العيون ده عشان بيمشوا ويسووا لهم العملية دي ساكت بلا ريال. ونحن كان بدور توضيحات بزيادة كان بنادي برقم التليفون 66-02-21-93 ولا 99-02-21-93 شان بيسهلوا للناس بشان على من هنا لقدام ده خلاص الناس ما بيجهزوا لكاتبه انت تلقيال ده يعني اسبريس يونيون شات تبلغ للزباينة بلانسيمها انا كامبانيا انا كريدي أنا سنة 2006 الكريديو سكولير أنا سنة 2026-2025 ده أنا دخول أنا سنة 2026-2027 ده يبدأ من يوم 13 شهر 7 سنة 2026 خلاص بدأ لحد يوم 31 شهر جانفي سنة 2027 وكنا دم بدور توضيحات وخلي بمشي في ال بمشي لهم في الإكسبريسيني إن شات في أجانس نعمل الأجانس الكبير الإدارة العامة القاري في كارتيه مرسال والورا الحسير والله بنادي برامة التلفون 66-20-15-51 ولا 99-78-86-66-20-10-55 ولا 99-70-80-60-80-6 إسبريس يونيون في خدمة الزبائن. إسبريس يونيون تبلغ يعني عندها كريدي اسكولير كريدي هنا ناس البكتب يالهم في اللي كبدوله ده خلي طوالي بمشي وبيمطوم الكريدي خلاص بدأ. نواصل دائما ببرامينا بقسم العربي من الحبيبة الساعة 14 دقيقة.

0: سبعة وخمسة دقيقة في الاستوديو أنا راديو تشاد زميل بكر رسم بخارجة شنو سمينا نشرة الأخبار الصباحية صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل هارون موسى الحاج. صباح الخير مستمر راديو تشاد إليكم نشرة الأخبار. إن اليوم 11 صفر 1448 هجرية ونبدأ بالعناوين. وفد من البنك المركزي لدول وسط إفريقيا على رأس الحاكم عن البنك إيفان سانابانغي لجي مقابلة من رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إبنو. الوسيط عن الجمهورية

0: Huria Saleh Kebzabo Rasa Alla Munasaba Hina Maganana La Shajar Fi Lwasata Hinta Jumhuria Alla Waziran Al Ilam Al Natiq Al Rasmi Bismil Hukuma Gassim Sherif Muhammad Istagbal Al Safir Hanasin Fi Balatna Chat Wa Fi Nashra Tolgo Akhbar Akhar Fadila Nawin Wileykum Al Ambab Al Tafasil رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس تبيتنو قبل وفد من على رأس حاكم البنك المركزي لدول وسط إفريقيا إيفان سانا بانجي وكلمه بالنتائج عن البيسا هنت البنك أصوت سلسلة من الاجتماعات في الأسماء الجمينة وصو اجتماع عن مجلس إدارة البنك المركزي والاجتماع عن اللجنة الوطنية الاقتصادية والمالية لجات وختم بالاجتماع لوزير المشترك هنا وزراء المالية والتخطيط والاقتصاد كبير الدولة المرشال محمد إدريس ديبيتنو كلم بالدور الكبير القائد بلعب البنك المركزي لدول وسط إفريقيا والجهود القائد ببزولة في التوازن المالي والاقتصادي في المنطقة مدير البنك حاكم هنا البنك إيفان سانا بانجي قال بفضل هنا السياسة النقدية للبنك ومراقبة الأسعار والضرائب لاحظوا انخفاض الأسعار عن المواد الغذائية في المنطقة والرقمنا هنت الإدارة المالية كذلك ساهمت بكثير وقال هم انكلموا مع رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيتنو بمشروع إنشاء مستودع للبنك في فرشة عشان يأمنوا الخطاء المالي والبنك بنبه السلطات التشادية بكون ارتفاع الديون بأثر في عمل البنك والنسبة هنت الديون وصلت ل 44% لأسباب ذات طلب الحاكم هنا البنك من رئيس الجمهورية محمد المارشال محمد إدريس ديبيتنو يجيب معهم عشان يأسسوا شركة وطنية لتحصيل الديون وقال عدم كفانة الديون بوقف الأمل وما بيشرف الخدمة وطلب من الناس اللي عندهم ديون البنك خليه يكفوه عشان بخلي البنك بقدر بمول أصحاب المشاريع الكبار ورجال الأعمال الصناعيين. الوزير المندوب بوزارة المالية مكلف بالاقتصاد والتعاون الدولي صالح برما علي رأس حفلة التسليم الرسمي للأجهزة بتدفع الإلكتروني البتفوبة الإلكتروني لمشروع الدعم تحويل الرقمي في تشات بحضور أمينة الدولة للاتصالات والاقتصاد الرقمي والرقمة انت الإدارة أبيل مينا وممثل البنك الدولي في بلدنا تشات فاروق بانا وجمع كبير من الأمال حن الوزارة الوسيطنا الجمهورية صالح كبزابو رأس أمس الصباح مناسبة هن مجنان الشجر البدخول في الأسبوع الوطني للشجر الزميلة حج هو حبيب عمر والتفاصيل
1: حكومة حنا بلدنا تشاد قاعدة بتجاهد عشان تحافظ للبيئة وبتحارب الصحراء دا بواسطة حنا مجنين كتير من الشجر في دا وسيطة الجمهورية السفير صالح كبزابو ومعايا مؤاونين والمسائل والخدامين حنا وزارة البيئة والحوتان والتنمية المستدامة قموا بمجنين حنا كتير من الشجر الكلاكوكا مجنوهم في الفضاية حنا وساطة الجمهورية وده بدخل ضمن النشاطات حن الأسبوع الوطني للشدرة الكام بدت بي الحكومة وبدت المناسبة بمجنين أول شدرة مجناها وسيطة الجمهورية السفير صالح كبزابو ومؤايا مؤاونين في وزارة البيئة والحوتان والتنمية المستدامة وبعد ما مجنوا الشدراي هنت الكلاكوكا الأولانية حج وسيطة الجمهورية قال الشدرة مجنين هسي وخاصة في وقت الخريف عند أهمية كبيرة بتساهم في حافظين البيئة وبتكافح في هاربين هنا الصحراء الهو هسي بقى همبول كبير لكثير من المناطق وطلب من المواطنين خليه مجنوا الشدر ودال عشان كلنا سوا نحافظ للبيئة الهي بالدور كثير من المتابعة والاهتمام وشكر الجهود انت الحكومة بواسطة هنا وزارة البيئة والحوتان والتنمية المستدامة في الدور الكبير القاعدة تلعبه في تنمية الجانب البيئي اللي هو بيعتبر من الجوانب المهمة في بلدنا تشاد.
0: الوزير حن الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد استقبل السفير حناسين في بلدنا تشاد سعادة وانغ زي وكلموا معايا في سبل تعزيز التعاون ودعم تطوير مجال الإعلام. زميل حسن موسى حسين والتفاصيل.
2: في إطار حن التكوين العلاقة عن بين تشاد ووزارة حنت الإعلام والسفارة الصينية القادة في بلدنا تشاد في تطوير حن القطاع الإعلامي بهدا استقبل وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد استقبل عنبسات حن الصين القاعد في بلدنا تشاد وانغ زينين واللقاء ده استمر 30 دقيقة حج الطرفان في سبل عن التعزيز التعاون المشترك في تحسين ومتابعة التطوير عن الإعلام التشادي وقت ما مرق من المقابلة دي قلم السفير الصيني القاعد في بلدنا تشاد سعادة وانغ زينين للصحافة الوطنية وقال هم يواصلوا في التطوير العلاقات بين تشاد والصين في جميع المجالات انت التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخاصة في المجال الإعلام والتدريب الصحفيين وتبادل عن الخبرات والمعلومات بين الطرفين وأكد وقال هم ينظموا مهرجان ثقافي يجمع بين ثقافة تشاد ودولة الصين. نذكركم بكون السفارة الصينية في الأيامات الفاتت دي قدموا مساعدات إلكترونية تتمثل في الكمبيوتر والأدوات حنت المكاتب للوكالة التشادية للأنباء والنشر ATP ودا في يوم 17 شهر 7 عن سنة 2026.
0: الوزير التجارة الصناعة دكتور نجيبولو فانغا ماتيه قدم حديث صحفي في مقر الوزارة والحدث كمان يخبر الرأي العام والوطني والدولي الرأي العام الوطني والدولي بالنتائج عن الحملة الوطنية البراخب فوق جودة انت المنتجات الغذائية القامت بها السلطات الكبار عن الدولة بواسطة عن وزارة انت التجارة عشان يضمنوا سلامة هنت المنتجات وحماية صحة المستهلكين. وقال الوزارة التزم وتواصل بحملات هنت المراقبة عن جودة هنت المواد الغذائية في مختلف أنحاء الأراضي. وأكدت قال الصحة هنت المستهلكين دي من الأولويات في الجدول عن السلطات الكبار عن الدولة. رئيس انتلجنا الوطنية باتجاه ضد الاتجار ضد الأفعال الشنيعة بفعله في البشر ديو جيليان قدمت بيان بمناسبة أنشطة الأسبوع الوطني لمكافحة الاتجار العنف في البشر واليوم ده كمان بيحتفلوا رسميا يوم 30 من يوليو الجاري. المندوب المندوبة عن الوزارة هنت البيئة والسيد بولاية السلامات أنت البداية عن الأسبوع الوطني للشجرة دولة 2026 في مخار حنا المهات الولائية ونما حنا مدينة أمتيمان والمدرسة الكاثوليكية هدر المناسبة كثير من المأزومين والأمين العام للولاية مارك مارا ورئيس المجلس الولائي وأمدة مدينة أم التيمان وكثير من السكان هنا أم التيمان. المندوب الأمن للحكومة أنا ولاية هجر لميسا جنرال أحمد كرتايو حسين هدر في التشان هرقان هنا المواد المخدرات والمواد الممنوعة الكان كروبوها والمراسم هنا الحفلة كمان هدرا وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية أنا ومعهم السلطات الإدارية والأسكرية والتقليدية وجميع كبير من السكان. المنسق أنا منسق ومتابعة الإحصاء السكاني الثالثة للبدو والروح عبد القادر التجاني كيبرو أنا ولاية إنيدي سبا ورافقو كوادر أنا الولاية أنا إنيدي سبا قاموا بتوقيع للبدو والرحل في منطقة كورا اللي تبقى 45 كيلومتر من مدينة أمجرس. وفي الآخر هنا الحملة كمان عبد القادر تجاني كيبورو كلم خلينا اسمه.
3: نحن أتينا أعطينا رسالة من أجل إعطاء أهمية الإحصاء السكاني بالنسبة لقطاع الرحل، وأيضا استمعنا إلى بعض المشاكل التي يواجهونها في هذه المنطقة، خاصة انتشار بعض الأمراض والأوبئة التي تفتك بقطاع الثروة الحيوانية هنا. فنحن إن شاء الله سوف نعمل لإيصال هذه الطلبات للسلطات المعنية من أجل الوصول إلى حلول عاجلة في هذه المنطقة، ونحن سوف نواصل هذه الحملة التوعوية من أجل يعني إحصاء كل الرحل والبدو في هذه المنطقة، خاصة في منطقة إنيدية الشرقية.
0: الأمين الأمل الوطني النائب الأول للحركة الوطنية للإنقاذ دكتور إيسا دبراني نصب رسميا في مدينة تاسار المجلس الوطني الفرعي للحركة أنا ولاية تموين شاري. من مدينة تاسار حسن صالح حسن والتفاصيل.
4: بالمناسبة دي كان شلت الكلام أولا المكلفة بتشكيل المجالس نشار الأوسط السيدة إيجينين داباي، كلمت بالأهمية عن البيسة انت تشكيل المجالس الإقليمية وبعض الصعوبات اللي كان أعانت منها بعد قراءة القرار يؤين أعضاء المجالس. شال الكلام الأمين العام أول أي عن المجلس الوطني عن الحركة الوطنية إيسا دبراين، درج رسميا الأمين العام التنفيذي عن المجلس الإقليمي وده بقرار رقم 112 عن 2026 السيد نانانغار ودالبي درجوه من جديد على رأس المكتب الإقليمي الحركة الوطنية. وبعد ذلك شكر كذلك الجهود اللي كان بذلت المكلفة بتكوين المجالس السيدة جنين داباي، شكر كذلك المناجرين والمناجلات عن الحركة خلال المشاورات اللي كان حصلت، وطلب من المناجلين الوحدة والاحترام في العمل لرفع الرأي عن الحزب الأمبيس. بعد ذلك الأمين العام الإقليمي نرانغار كودالبي من جانبه كان شكر المسؤولين عن الحركة الوطنية والمناضلين اللي كان عينوه من جديد على رأس المكتب التنفيذي، وقال بالتعاون على جميع المناضلين وبيرفع علم الحركة علشان يواجهوا الانتخابات المقبلة. المناضلين والمناضلات من جانبهم كذلك هم قدموا رسالة مساندة لرئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنوم للأمين العام عن الحركة عزيز محمد صالح. من راديو سار حسن صالح حسن للإذاعة الوطنية.
0: الساعة 7:28 دقيقة في كل الأراضي الوطنية. قبل ما نختم نعيد العناوين، وفيت على رأس حاكم البنك المركزي لدول وسط إفريقيا إيفان سانا بانجي ليجي مقابلة من رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. الوسيطنا الجمهورية سالي كبزابو رأس مناسبة هنا مجنان الشجر بمناسبة الأسبوع الوطني للشجر. وزيرنا الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد استقبل السفير حناسين في بلدنا تشاد. وفي النشر سمعت أخبار أخرى للنشرين اليوم 11/0448 هجرية القراءة لكم بكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس سنغ كويان كريو. النشر إن شاء الله تسمعوا بعدين بالساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل هارون مسرحات. شونا جمعنا راديو تشاد مع السلامة تياد قيلو بالآجب.

مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة دي مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة اتنيها تتشدد في أدحر الفيلة روحي لي طيشانة لدربك شايلة روحي لي طيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف كل حرب

سبب وستة وثلاثين دقيقة في الاستوديو أنا رأي جات بعد ما سميت نشرة الأخبار وسميت الشيء هذا غني نواصل دائما ببرامينا بقسم الروبي من مجمعنا الشيخ خياب قاسي سيد جيمة التقيل حسنة حسنة بشارة أبدو بأبدو كشالة يبلغ بفرحة لكل يبلغ لكل الأهل البر وداخل بيكونوا صلاة الأربعين أنا أنت تأخم بشارة حسنة دا أسرع أنت تلبين لي سواه مباكر بلخت في جخيمة أنت الشيخ أخي أبقاسي الشيخ أخي أبقاسي سيد تجمع التقية لحسنة حسنة بشارة أبدو بشارة يبلغ لكل الأهل البر وداخل بيكون صلاة الأربعين أنا أخم بشارة حسنة دا أسرع لي سواه مباكر بلخت في جخيمة أنت الشيخ أبقاسي الشيخ أخي أبقاسي دخل بسرعة تلربينا بلا ما توم جرما وأمت أمت حسنة أمت حسنة أبدو سيارة يبلغ لكل الأهل البر ودخل بيكون صلاة تلربينا أخوهم معلم جبرين حسنة ده يسواها مباكر بلحت في هلة البشير ذات البلا ما توم جرما بلا ما توم جرما إما حسنة أبدو سيارة يبلغ لكل الأهل البر وداخل بيكون صلاة الأربعين أنت تأخوهم معلم جبرين حسنة دا يسواهم باكر بلاهات في هلة البشير أنت البلا ما توم جرما دا بلغنا وفا محمد قنبو أمر أبو أخي جبرين عيسى حسنة قنبو الشيخ هارون أشي محمد أبو دهان الحاج إدريس أبو زيجيل حسن هارون إمام حسن الجدة ديليجي سيف جدة يوسف جبرين جبريا جدة عثمان هارون أنجيني الحاج دهان محمد بلاما نصر الدين جيمي موسى رمضان ديليجي أحمد بشارة الحاجة علي دوم موسى حسنة أحمد كشالة حسنة بلاما بكر حسيني اللوان كشالة دنا الحاج شين خالة مكايلة موسى الشيخ عبد الله والبوبو الشيخ محمد بشارة أبكر هارون جبلة جبرين دنا دليجي موسى آدم بلاما دقور بلا ما شوكا دليجي أجيت أخي دليجي أخونا بكر دليجي توم جوكو بلا ما حسن جبرين بلا ما مصطفى قاجي بلا ما إدريس حسيني بلا ما بكر قل قاجي بلا ما محمد زين بلا ما محمد زين بشارة بلا ما حسيني رماد بلا ما موسى التكيل بلا ما حسن يونس بلا ما سليمان بشارة بلا ما موسى هارون دليجي اللوان كويس دليجي موسى بكر دليجي هارون خالة دليجي محمد حسن دليجي أجد آدم دليجي أبكر معلم الكونسية أبكر إدريس الحاجة موسى عبد الرحمن بلا ما عبد الرحمن ساكن بلا ما أبكاكا القرة بلا ما مكايلة فكي بلا ما عبد الله حسنة بلا ما محمد أحمد بلا ما صالح بكر بلا ما الحاج جبرين بلا ما الحاج عمر أسرة القوني إدريس خي القوني محمد جبرين القوني محمد جبرين بركة الحاج آدم فاني عمر عطية بلا الليمير آدم حسنة الديبيتي إيسا بابا أسرة بكر موسى الحاج عبد الرحمن حسيني الحاج بكر أناكو الحاج مكايلة ولا جيك أسرة معلم صالح يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل لكل الأهل أنا كسري وأنا واسر أنا كسري وشاد بموتنا أخوهم ولاتهم معلم جنبو رمضان المات بجمة والصلاة كمان يسواها لين بالسبت في قرب مناجي هنتات الدليجي سيف جبرين نواصل دائما ببرامينا بقسم الرب من جميعنا بلا ما الوغوني
ده البلاغ ده كتاب ظلمة مرة واحد ما نقدر نقول لكم خلاص بلاغة كمال واصل وضايمين ببرا من الساعة 7:41 دقيقة.

0: الدولية للزام والدبقر جودب كثير ما نهار عزام رفيب ضعب شروب جابت فنانة طلب دانب وهرس يتبريد كلامة أي جاموس اللقاء يدريش القرون انطرانة والدبقر في زمانة تاجرنا حب دكانة قجة كريد كنتانة فقينا سعد التورم عبارة أخط مرا حمر ريك المهر جلعانة هشغل دمنقة ملانة دقدقت الكفتير البقت النجامة عجنجير كنا انقطل قاها فيها قدانا قد مولانا أبوها لا لأجل أي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج قبل سق المصرام ماما سق بكانا نجل ستير جريد نقل في دانا أنا جيد نسليم من استير غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقما مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيش لنارة راكب ألي وثيرة بجنا مع النقامة كل الغبون في بارة ما بخبر يارة دودا كتل لبارة في الدوار الصنط وقرقارة فوقما بدنا سلس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زمان نركب خط ذكر نشرب بنانا نباها النشيط من الهر متويانا قلبنا عمر لنا تقانا
1: الما يا باي وقال والناس ليك ويش قلبي انا دفاقا المالك يا قلبي ضابط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما تاك حوما هاتم قاموا لنا العابة الطارة خراني قلكاك جدادة ذميك بفوق بنبيت قشم كلمة برياقة مخشم الله بنطاري بمرد عابة قادر سيادة تور قردي شرابة للناس نقول لي انا مرحابة اختك يلولد توضيقت كضابة بعد وانا عارف الليل بجوها الثابة فجل بيت البكان كم بيت كذابة الماتي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتناكت الصبر العقول الثابة مقش من بغه الليل والكاف جبابة مشارا دبا جزبا تمثنا بالتلابة امكي بالسوق اللخم في الشوك ان جزائر ثابة هنجول بيت مهقيق من الدبا السبابة قردي تلاقيني الماتي قدر ثابة العمر كن قصر في الموت بشوب العمر كن طال حيين تران اللاقا قلب الناس لي كويس الله واي كلام انا واحد بتريد كتاب ابني ولا نباير ما لي قيل ليك نهاي تم الوحي تم العرايل تم القدر مقيد انا التاير كم في ليك قايد النسائل الزهرات تساي بيت الخير ربي بيت قلب ربي بيت ارايل هنجور جمل البدي سيد بيك لي جايل قطع عندو اللي شق لك ورسائل مطرق بتحج ريبط لن جزائل شدرت مجيدة ينبطن الحوايل عيون الحار تفضل وتابع المقايل ويونك ما كبط رالك بالكلايل ام غش من بغو هدي وقايم جزائر بيت البهوز الناس فوق السرائر بيت البرب الناس ومت الدبائر بيت البيدين في الدار بطن القبائل قلب الشارف في المدار يعني الشيقات ناشم بسائر بريد طروانا بالكباي يا عيني على بيت مطور انديه من هاي
2: أبي لا يقولي سلام ورقوم أما ها قولي سلام ورقا مرة زينة قولي سلام ورقا أما بيت البخاف الله أما وين بيت البذر مكة مرة زينة بيت كي مقابلنا بجم إيه نمشي نهوت إدنا أسجد لينا من إجابة جاب لنا دوتنا خايفوتا كبير القرية قلو قل من سمه كبير القرية قول البنات تمه دق لنا عربة مسلكة رقبي تمشي لا خد بركة أما هو يقول سلام ورقة مرة زين يقول سلام ورقة دب دلي فرد قلم زرقة أسجد لين من إجابة زرايلا شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال كمرد لا خديجة خلى بنيته زرايلا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه شال نقول شكرا خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبه من اجاويلنا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلاو زرائيل عشال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرائيل عشال برد قلبه شال رابي خل هي البندة أما هو يقولي سلام ورقه كنا زولا ماشي على لونا كنا زولا ماشي على لونا والمن عادم اين بجد نجدة بيت البقر اين بجد كهلا كنا زولا ماشي على لونا قر الخير هيل بجي قرى كنا زولا ماشي على لونا المرفين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجل بك الطبقة القرنق وقف للقجة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا ترى البخاد ربي بكم قشمة كم زولا ماشي على لونا الكاتي راسة بجي سلقة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا أن أمشال طرق جابا والأيد راسة بجي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيلي بجي رقبا أسيقاد إلينا من إجابة جو سقر من سبا جانا جو سقر من سبا جانا في بشة دقة نقاقيرا في آتيا ود مكاتيبا في مل في كسق أتفلطا أزاك الوالي شراكة بقين تسعي قال دي شيني أدوه بطيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم فيه تلقي الطلاب فيه قال سبينا الزين ما لن تسعي وكي قال انكسو قادي ديولة سنين سقري سنت سبينا الزين ما لن تسعي وكي قال انكسو قادي ديولة سنين سقري فوق القنقو قم كتل ولده فوق البيت قم خنق مرته شال البيت قدر هك ألمي باجن كي بمضي قداد دقني قال سبينا الزين ما لك تسوي كي قال انكسو قادي ديولة سنين سقري سبينا الزين ما لك تسوي كي قال انكسو قادي ديولة سنين سقري في جفيتة قم فنيق الله في باقي تسرع يلو بيا قال سبينا الزين ما لك تسوي كي قال انكسو قادي ديولة سنين سقري سبينا الزين ما لك تسوي كذا لانك السوقادي قيلة سنين شقري شوف الدقل انفرة تسنى بقراك دي حتى سبينا ناشي فوق السموك طالب على كسمي الدبوق الزين فوق النمير كادي سبينا الزين ما لك تسوي كذا لانك السوقادي قيلة سنين شقري أسيقادي لانا من إجابة قال توري أدرك أين تكون كهلا توري أدرك أين تكون كهلا أبتبع غشارة رقد فوقا أسكين قادة على الخرزة أسلق قمة دور فوقا مساريني كل ما لا شبكة لقين منه كل قبك سبقة أما هو يقول سلام ورقا البودة لا شدوسة بجد فوقا الكرباج إنه لأجيب سروة سبو في البحر بريلة بطن برمو ما في زولن إلا بيجيب ولده ما في زولن إلا بيجيب مرتا شبت في الطالة تقولنا دكور همرة في مسكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيئا إلا بلا الله قدر إلي لنا أجيب أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم زرائيل لنا أجيب أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم أرضى للي يا للي أولدا أرضى للي يا للي أولدا جدت تمانة هيسابة من لقى جزت تمانة حساب ملقا ويبورك بالججة قد جواده تبكر في الندى قد جواده تخرد القنقشة قد جواده تهل بقرة وباركوا بالقجدة قل جواد ايه تركب جودلة وباركوا بالقجدة قل جواد تعال شرش القدلة قل جواد تكش الهجلة وباركوا بالقجدة قل جواد تاب السلطنة قل جواد تاب الفقرة وجنا لنا ريب الدلال فيها أردليلي يا ليلي أولدا الجدار يمسى ومسألة الجدار يمسى ومسألة دبوها من قدام أزبان لقينا قائد من وراء الجدار يمسى ومسألة زرب لي زراي مرفة فطاها كمشا الجدار يمسى ومسألة بشد بابا اللي بيهم سللا الجدار يمسى ومسألة بشد بها الرقايت الهود لقطة الجدار يمسى ومسألة سوى لي زمي سوى لي برا بوكو كابا بطاين في التمسى الجدار يمسى ومسألة بقري هو طار في السماء ولا عندنا بيارة كان نمشي نلقى أرض ليلي يا ليلي هون دا البنان اللي كان

كل بذاح لها نحاية والمبدي ما كمل كل شيء لاجل بدنا نخطو برا من أبغى اسم الله ربينا اليوم صباح اليوم 25 شهر سبعة سنة 2026 75 دقيقة سميت هنا وطغنا بها سميت بلاغة ملادي والرسمية نشرة الأخبار أغاني مختلفة قدم قبات أن تلحقنا السنف سنوي كايا يوم كديو بالمراقبة كنكاكو تايدا دي تشيس وتقديم هارون ومصالحين خلو بقى لازم يلتلم قديش في نتابليك البرامي بكلام صارا هنا مجمعنا رديكات في أمان الله.

السلام عليكم ساعة وجزية دقيقة مرتبطة زي كرادي تشات استترغينه ساعة وجزية دقيقة مرتبطة زي مصر برخزال فايل أرجو مكان دعنا مسكوري دقيقة دقيقة ما دور كل برات عندنا كذي كذي ونحن كذي كذي أما دي مرندا غريدة سام فيل تكانا شكر تر عند دي مرندا رو كابين تكنيك ده أشان أنا أجدي رو غوير كارمي كرا ده أشان أنا تان سالم محمد سالم ساقك أجدي رو غوير نكردا يردون ناكي دينا مال الله برا فترة كار

معليش وقت اسر خزجي مكو ساسو دقيقة سيكاريو انا لله وانا اليه راجعون مرنغونتي جبرين حسين مؤمن حسين محمد حسين ادريس حسين عبد الرحمن حسين زينب حسين جدو هارون محمد سالي حسين هارون محمد سالي عمر ادريس عمر حسن ادريس عمر هارون عبد الله عمر احمد محمد عمر حسن احمد رخيه عمر ادريس ادم حسين تنجن تو ديس كليبي رغم ما تكون جامينا كبلغني مود غني ودينغر غني دي كاو دنغورو تيو ان مون روندري ونوري وبوغري ام غاما غارمان صابون تي غوس دو نيني ام غاما غارمان صابون كوسو تاغرو جيمني رسيري كارسو نفسدي ان بار دبريو سيري كار ماشيني ساري لوبيا بعد مرضى بلغني دلاك وجاخين كوخنزي RO Binyang Garman Sabun, Habsa Garman Sabun, Brahim Sheikh, Muhammad Ahmad, Brahim Ahmad, Tinggantu Gambay, Abakar Abdurrahman, Sayyid Abdurrahman, Alhaj Dut Umar, Ringna Matukutun Saryam Lubya, Ashe Umar Utu Cireta, Maryam Umar Utu Cucuy, Muhammad Umar Utu Alay Goymo, Ashe Umar Utu Alife, Muhammad Abakar, Khadija Abakar, Fatima Bakar, Tinggantu Fatima Aya, Fatima Aya, Hawa Sadik, Jibrin Yaya, Abakar Yaya, Rigna Matukutun Kumka, Amkaltuma Abshanap, Utu Biralla, Adum Abdalla, Utu Barda, Modgundutun Saria Mlubia, Saria Mgadir, Babiadgene, Udulu, Mardua, Njimena, Barwala, Kuma, Koljono, Amkaruba, Mirsi, Uljaye, Lawasa, Kariao Ibza, Mangcharne, Kumka, Chuchui, Alai Goimo, Nangro, Minmini, Alga, Alife, Biralla, Unangandala, Adaran Utun Obo, Kalban, Dara, Marumalaka Afa, خنيا مدغن دراك ولا خرج صبر جبرين حسين مؤمن حسين محمد حسين ادريس حسين عبد الرحمن حسين زينب حسين جدو هارون محمد سالي حسين هارون محمد سالي عمر ادريس عمر حسن ادريس عمر حسن هارون عبد الله عمر احمد محمد احمد محمد عمر حسن احمد رخيه عمر ادريس ادم حسين رغنا ما تكون جمعنا كبلغني مدغن دي غير غني دي كاو دنغورو تيو ان تشيريو تشيمندريو نو reo bogure am gama ngarman sabon de guso tagro jimine ro siri karso nafsilin bar dubriyo siri kar machine sariyam lubia bad marada balagne de la ko jaxni ko khonzi o binye ngarman sabon habsa ngarman sabon ibrahim sheikh mohammed ahmed ibrahim ahmed tingantu gambay abakar abdurrahman sayyid abdurrahman alhaj dut umar rinmatun sariyam lubia ashe umar utu cireta Maryam Umar Utu Chuchui, Mohamed Umar Utu Alay Goymo, Ashe Umar Utu Alife, Mohamed Abakar, Tingantu Mohamed Abakar, Khadija Abakar, Fatima Abakar, Tingantu Fatima Ya, Hawa Sadik, Jibrin Yaya, Abakar Yaya, Regnamatun Kumka, Amkaltuma Abshanap, Utu Biralla, Adum Abdalla, Utu Barda, Aburda, Modgundutun Sariam Lubia, Sariam Gadr, Babiad Gene, Udulu, Marduan, Jimena, Barwala, Kuma, Koljono, Amkaruba, Mirsi, Uljaye, Lawasa, Karyao Ibza, Mangcharne,

حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.

0: مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين تشويكي الفريت وعبد العزيز آدم، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. برنامج حوار الساعة موضوعنا اليوم يتعلق بدور جمعيات المجتمع المدني في إنجاح فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة. مثل ما تعرفوا في خلال الأيام دي الأسبوع الوطني اللي بتربو فوق الشجر يعني بدأ لحدي ما أسبوع مدهنا أسبوع في شات كل الناس يتربوا الشجر عشان يحموا البيئة. ده موضوعنا لليوم، وضيوفنا في داخل الاستديو كل من السيد عبد الكريم صالح محمد صوصل رئيس مجلس إدارة مؤسسة خدمة الطبيعة ناتير سيرفيس. السلام عليكم السيد عبد الكريم. وأيضا معنا سيد أرنو عبد الله أرنو الأمين العام لجمعية جرين تايم. السلام عبد الله أرنو. وأيضا جيماس دي أرما مسؤول الإعلام والاتصال بمؤسسة ناتير سيرفيس. وأيضا معنا السيد حسن محمد حسين رئيس جمعية الحماية والدفاع عن الحيوانات. السلام عليكم السيد حسن. وأيضا السيد محمد طاهر غوني عيسى مسؤول الإعلام والاتصال لجمعية جرين إيرث. السلام عليكم السيد. برنامج حوار الساعة تسمعوه عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وبعض من المحطات الولائية، وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. أيضا بإمكانكم تتصلوا مباشرة وتوجهوا أسئلتكم لضيوفنا في داخل الاستديو عبر نمرة التليفون 61 53 50 20 أولا نبدأ بالسيد عبد الكريم صالح محمد صوصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة خدمة الطبيعة. سيد عبد الكريم، أولا حجي لنا في مؤسستكم ناتير سيرفيس دي أسسوا متى وشنو القاعدين تسوا؟
1: أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا نشكر الأنماء فكر للإنيشاتيف اللي بيمشي بالنسبة للبرنامج الأسبوع بالنسبة للشجر البيئة، وده شيء مهم مرة واحد. بالنسبة للشركة ناتشر سيرفيس يعني تأسس من سنة 2029 ويعني أعلنت عن كده يعني متجهزة سنة 2023، والهدف من الشركة ذاتها يعني بالنسبة لكلام هنا الزراعة الطبيعية وبالنسبة للأجدار وبالنسبة للبيئة، ده السبب يعني الأساسي لأننا نحاول نتطور بلدنا، ده السبب الأساسي اللي أسسنا فوق الشركة.
0: نعم. شنو اللي انتم قاعدين يعني أهم شيء اللي انتم مشاريع اللي قاعدين تسووا إن شاء الله نرجع فيها، لكن قبل ده نمشي للسيد جيماس دي أرما، ده مسؤول عن الكوميونيكاسيون والاتصالات في مؤسسة ناتير سيرفيس. سيد جيماس دي أرما، شنو الدور الممكن الرول الكوميونيكاسيون يقدر يسي عشان للبوبيلاسيون ده كله يخليم الكمبورتما الماء دي البسو في الانفيرونما ده يقدر يخيره التصرفات الماء دي له الكوميونيكاسيون يقدر يسي شنو؟
2: شكرا déjà à l'honneur de nous inviter ici.
0: نعم.
2: ce que la communication peut faire. Il y a organisé campagne de sensibilisation.
0: Mm-hmm.
2: Campagne de sensibilisation quand c'est là, dans Swarin, en montrant des exemples.
0: Mm-hmm.
2: Voilà, il y a tout avantage en
0: achat
2: d'art ou désavantage à Gazata. Avancer des déserts pour Daougan Choufou, réchauffement climatique à Sawatahami, Bakana, Yagou et Fidou, Kulma Fidou.
0: Non.
2: Donc là, il y a des conséquences. Donc, dans ce coup, ils sont conscients de l'effet que les arbres peuvent produire.
0: Mm-hmm.
2: Donc, il faut appeler à tout le monde via via la communication. Mm-hmm.
0: Et puis, on est protégé à l'arbre.
2: On les nourrit, on les entretient.
0: Non. شكرًا سيد جيمس دي عبد الله يا أرنو على هذه المداخلة اللي قدمتها. ننتقل مباشرة لسيد جيمس دي أرما طبعًا اتكلم لنا. طبعًا سيد عبد الله أرنو الأمين العام لجمعية جرين تايم أيضًا معنا في داخل الاستديو. سيد عبد الله أرنو شنو اللي أنتوا يعني تقدر تهجي لنا في أساسومة الأسوسياسيون حقكم Green Time وخدمي حق شنو؟
3: شكرا كثير وشكرا لانت عبد الصديق اللي تالنتينا لنا كلام انا اسوسياسيون غينا او جرين تيم تاد او اسوسياسيون جينا انا تاد بس انا او تاد او بي ساهليا كوم غينا جورا دونك فكرنا قلنا شغل لك تاد le nagodo narjo akuma wede da ma mayamshi don fi alabas anina 2023 la mena o jena na chat bas la mena fi anja mena ini o anina créé association atena osuma green sim chat o green sim chat da shuno alga seu gase shola ketir gase fi sensibilisation o fi education o green sim chat gasé humana activité en intérêt colo yani sensibilisation gansola sensibilisation fait majeur de chan min badena 2023 là badena sensibilisation ganso fait établissement de chan fait école de yala dana chari de yala quartier de badena ganso sensibilisation monsieur là à côté de sensibilisation là ganso formation les jeunes de colo formation chano gana djine chan gana djikala mana ana arbre dola o idora education chan c'est lié à l'environnement ou kinma formation kinma tenane nazda nazma mayarfo chuno ndorunso donga nso fi formation ra kulu le ganso formation fusion ou les tadier de kuluki o quand white gan so activité en terrain là ganam chuno so yani michel semaine ana arbu gajura ina zata ga machina be partenaire warindo partenaire institutionnel do
0: najo fi semaine ana arbu kan khalas ana qabl li khalas aliya namshu li sayyid حسن محمد حسين رئيس جمعية الحماية والدفاع عن الحيوانات. طبعا سيد حسن حدثنا عن جمعيتكم أسسوها متى وشنو الخلاكو تأسسوا جمعية بالأسم ده عشان تحاموا وتدافعوا للحيوانات القاعدة في الكدادي.
4: مرسي بكو شكرا أخينا للفرصة لانتوتونا أنت بنفسك والستاشن أونما c'est une association pour la protection et la défense des animaux ana himaya ou le
0: difan
4: al haywanat ina gardna jeunesse fakarna gulna onto shogol hay ay balad tishi fa association ana animaux guiding mais fi balad na chat de mala shogol la mafi et pourtant indina lo par ketir nationaux guiding tel que zakuma manda ketir indina lo mala anina ke chadien manu gumule difan le haywanatna on ogoro ni chouf michel da hassasna l'association ligue une autorisation de fonctionner le 17 juillet 2025 entre temps ligue une avait un partenariat avec le signé ma ministère de l'environnement c'est dans ce sens michel là ni gaina khadum le fimaya wal difa lil haywanat
0: michel شكرا. ننتقل للسيد محمد طاهر جوني عيسى مسؤول الإعلام والاتصال بجمعية جرين إيرث أيضا لحماية البيئة. السيد محمد طاهر أيضا عرفنا بجمعية جرين إيرث.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرسي شكرا للأنما لهذه البرنامج permettre les nasi arfu al assistine que ana jamiya do mo ko lo rola gem shuno tabat بالنسبه للمؤسسه حقنا association la terre verte pour la protection de l'environnement المؤسسه هي يعني créée en 2004 يعني هي كان زمان gani kula jina gani wa suruba hi hadafa de protéger l'environnement de lutter contre la désertification wa kulli shay yani al pollution wal hajat dal hadafana al hana al organisation taba indina hajat kathir fi luba mish al formation al sensibilisation yani nous organiser lana al environnement de dor nazi goufma sai ha kuma gabbi sai haka lakin al shab kula lazimi sai wa shab lazimi harik dal al jen yani al shabab lazimi mu kula goufu betul naza kama wa khina ma wa yani ma sensibiliser huma ma bagdor bi shoul kathir donc al muassasa da hadafa wa في الجيال ده كبشري قدامكم إن شاء الله
0: نعم شكرا جزيلا نذكر المستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نهجو بيتكلم في موضوع شنو جمعيات المجتمع المدني تسي عشان الأسبوع الوطني للشدرة ده ينجح. في كل ما سنة في تشاد أسبوع كامل ده مخصص للشدر، الناس يتربوا الشدر وده عشان يحموا البيئة ويكافه التصحر. إذن الأسبوع ده هديا بدأ كدار ما الأسبوع ده يكمل لمدة 7 أيام ده شنو الجمعيات المجتمع المدني القادة تسي عشان الأسبوع ده ينجح وناس يتربوا الشدر كتار ويحاربوا التصحر في بلدنا تشاد. معانا هنا في داخل الاستديو عدد من الضيوف، السيد عبد الكريم صالح محمد صوصل رئيس مجلس إدارة مؤسسة خدمة الطبيعة ناتير سيرفيس، وعبد الله أرنو الأمين العام لجمعية جرين تايم، وأيضا جيماس دي أرما مسؤول الإعلام والاتصال بمؤسسة ناتير سيرفيس، وأيضا السيد حسن محمد حسين رئيس جمعية حماية والدفاع عن الحيوانات، وأيضا السيد محمد طاهر أغوني عيسى مسؤول الإعلام والاتصال بجمعية جرين أرث. دير كل ضيوفنا من مختلف الجمعيات قاعدين معانا في داخل الاستوديو وحاليا قاعدين بعملوا من أجل حماية البيئة، وأزمنام هنا شنو هم قاعدين بسوى الأسبوع الوطني للشدرة ده ينجح. انتو المستمعين أيضا إذا كان عندكم أسئلة دوروا تسألهم، أوكي تنادوا في نمرة التليفون 61 53 50 20 طبعا نتجه للسيد عبد الكريم صوصل زي ما قبل تكلمنا، شنو أكثر المشاريع اللي أنتوا قاعدين تسوى في خلال مؤسستكم ناتير سيرفيس؟ البروجي اللي
1: انتو قاعدين تسوي
0: سويتو
1: كملتو حصة قدام لتسوي السويناك كملنا الحمد لله بفضل الله تعالى. أنينا كتير بازي في الزراعة زي ما قلتو القدمة الطبيعية، وعندنا حتى أجدار كلا قاعدين البيبينير كلا المقنة في قاعد ولا قاعدين نمقنو كلا قاعد، وحاليا كلا يعني عندنا اكترات كي قاعدين شنو قاعدين نقدم فوقا. وزي ما الشركة تاني خدمة الطبيعة يعني خدمة حقنا نقوله ممكن 100% ده كلها قاعدين نستعمله، يعني أشياء الطبيعية بيولوجيك يكون ما عنده ضرر لا في إنسان لا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ الأجدار. والأيضا قاعدين نأكمباني أي قاعدين نأكمباني بالنسبة لبعض من الأسوسياسيون وبعض من الشباب دونك زيدا هذا بالنسبة لنا قاعدين شغل قاعدين نخدم فوقها.
0: نعم طبعا نتجه للسيد عبد الله أرنو الأمين العام لجمعية جرين تايم، أيضا أنتم ذاتا قاعدين تقوموا بالجانب ده، وأيضا شنو اللي أنتم من بديتوا قاعد تسوكي البروجي المهم كي اللي أنتم سويتوا شنو؟
3: أنا بروجي البروجي اللي انا رياليزي كده بدينا من لسيدو عشان قبل اوريتا انا شغل كتير كان خطو في

0: أي اقتراحات تتكلموا فيما يخص عن أهمية عن الشذر ودورها في محافظة عن البيئة، تنادونا مباشرة على الهواء في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20. طبعا نتجه للسيد حسن محمد حسين، هو المسؤول أو رئيس الجمعية الحماية والدفاع عن الحيوانات. يعني ما لمو مثلا الحماية عن الحيوانات والمحافظة عن البيئة بلموم سوا معنا؟
1: مرسي بكو، شكرا مشير الجرنالس. تعرف أقول الحيوانات تشيف هذا مال أنفيرونوما يبشو أنكومي أنفيرونوما بدون حيوان ما بقى، حيوان بدون أنفيرونوما ما بقى. حسك إن فكر سي درنية تا عندنا مشاكل أنا الحيوانات ما الإنسان ماتوا كتلهم هل دخلوا جاي جاي كل أسباب شنو أسباب على ديجراداشن على الأنفيرونوما جايسي. حيوانات ده عندهم أبيتا أنا ناتشورال بكم بيشو changement de climat dia dakhallom be plein fouyé talafa makanatu muhammad bokol bakul ma fi almi bushur ma fi obligé boju alayhi le hayawanat kullu bugum boju alayhi le budur bakul budur bushur alors bakul bushur zatak al nasl te robo day bakul ahre ma fi donc al insan bugul hagil tarabta nafaza wa nakula al hayawan bugul ana jan najina kula bulumu dal mushkila al kabir wal himayana al hayawanat da na fi chat nas ma barfu في بلدان آخر ده كتير قايدين حسا تلك ديكلاراسيون إنيفرسال دي دروات دي لون ميشل ما تقولها ده شغل اسمه ديكلاراسيون إنيفرسال دي دروات دي لانيمال كل قايد هو أدبتي دي 76 في ميزون دي لينسكو أباري من لسا إفي جريديك ما يندى جسكا بريزا من كان في بلدان أنا نصارى تمان تلقالا يندى إفي من بأنينا في الأفريك دي لسا دونك الحيوانات ده نافظهم هم كل روح يندو ميشل لانينا حسا ايما تشيف بار اكزامبل في سفر عربيه ماشي بترش بغر بترش شغل داكو بطن شرطه ولا سما ما بتا بمشي ولا حلو تشيف كده ما حلو خلينا نحفظهم شغل النيمه الله جابهم لنا بلام ما بقلنا وهم بلانا انينا ما بقلهم وشنو شغل البلوم مال انفيرونوما هم ماشين دي بير بقول فوني فلور هاي بلال حيوان ما في انفيرونوما بلال انفيرونوما ما في الحيوان عشان شنو قشل بقوم شادر المطر وهم مات الديل لبس هم بيشوا فوقه en contrepartie hum bom ci barum da batam fi barum foga terab gaidin chadar duga ba da ba gumu donc il faudra qu'en préserver al hayawanat
0: hal al hayawanat kulla ke bas yani mu'arrada li danger wala ba'd al hayawanat bizzat
1: non fi le plan al hayawanat domestique da dal danger nam da peut-être pas tellement mais al mushkila da kulla ke fi le braconnage tel que hasa al girafe تلك الرينوسيروس ما عندنا لو بمشي بجوب من برا غايب انترودير ناس بقتلو مشاكل الديل بقى زياده عندنا بارك كثيرين قاعدين بكان الافي ما عندنا مشاكل الشيء الشيء كده الا عليه وادي ريمي ده شيء اخر لكن سورتو كان جيت على البارك ناسيونال دي زاكوما بار اكزامبل شيل بار اكزامبل البراكوني اي وقت نقول كي نسم كوتول جيراف جيستانت قاعدين كي بقول كوتول رينوسيروس كوتول ما حلو شغل ده نيمه لينا بقتلهم بكملهم وان باقر نخلو شنو اللي يلنا نحفظهم هسه باقي بحجو بعد من الناس ما شفنا في ليفر كانوا شوفوا زمان بقولوا كان ديناصور قدرة كي وكي ما شفنا لكن هسه اليوم كان قايلين نشوفهم دم دورهم دونك دور نحفظوا الحيوانات ده نخلوهم اللي يلنا كله بشوفوا هذا هدفنا
0: ودائما حيوانات ده كان يقودوا فوق ده الا يكون عنده شذر
1: فكان يقول
0: بلا شذر ما يقدر يقود
1: بلا شذر ما يقدر يقود بلا الالم ما بقدر
0: وانتم هسه حاليا قاعدين تدافعوا للحيوانات ده هل مره مشيتوا في التيرين وكان الحيوانات كيف مشيتوا زيارات ولا قاعدين في الهله هنا وقاعد تحجوا
1: فوالا ميرسي دي سان دي تيرين ده تو ريسما في افريل ده كل سوينا تعرفوا بكان الكونفلي الزياره في زون انا لاك تشاد بحجر لميس قريب لنجمينا هنا ده زون انا الدفره جوسكا تانجيلي ده بكان ده مشاكل كتير confidé à l'homme fond. Donc, on a initié un projet qui attire les sensibilisations, les couloirs en Amzani, en Haïwana, des actes que les nazis respectaient, qui kev bafoso, zoratum, de la kula kawana, metarfo ma chei ma sahil. Gidir na machine en avril filak, sur une sensibilisation, chia ha sahali, en zate que indien le projet en cours, les sensibiliser. حيوانا ما الإنسان ده كيف بيوش للpopulation sensibilization للpopulation
0: نشيله مستمع واحد محمد أمين يتفضل
2: نعم
0: نعم محمد أمين يتفضل
2: الله السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: بارك الله فيكم الحمد لله.
0: بخير.
2: الله هو الأشجار ده عنده فايدة. عنده فايدة بالنسبة لحتى الهواء ده. الهواء هسا بيجي كتير هنري ده كله البلد كان عنده أشجار كتير ده. بيساعدنا حتى مرات الدول ده ذاتك إيه عنده خير لنا ذاته ما بدون دول خير ما في. بعدين أنا ندور من الأخوان المواطنين وبالنسبة لي أنا ذاتك خليها الأشياء دي نكتروها وتبقى كثيرة في كل مكان عشان تساعدنا لنا عنين المواطنين. لكن نشكركم كثير ما شاء الله والسلام عليكم.
0: عليكم السلام. شكرا للمستمع محمد أمين على مشاركتك في البرنامج. نذكر المستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية الشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا شنو دورها الجمعيات عند المجتمع المدني دورها التلعبة عشان الأسبوع الوطني هن الشدرة بدأ عند أيامات يومين ثلاثة. يعني الأسبوع ده ينجح والناس الشادين كله يطيروا بشدر كتير عشان يحافظوا على البيئة ويكافحوا التصحر. شنو دور الجمعيات دي تلعبها؟ عندنا عدد من المسؤولين على الجمعيات معنا في داخل الاستديو. السيد عبد الكريم صالح محمد صوصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة خدمة الطبيعة ناتير سيرفيس، وأيضا سيد جيمس دي أرما مسؤول الإعلام في ناتير سيرفيس، وعبد الله أرنو الأمين العام لجمعية جرين تايم، وأيضا حسن محمد حسين رئيس جمعية الحماية والدفاع عن الحيوانات، ومحمد طاهر جوني عيسى مسؤول الإعلام والاتصال بجمعية جرين أرس. برنامج حوار الساعة قاعدين تسمعوا مباشرة وإنتوا المستمعين قاعدين تسمعونا أيضا تهجوا لنا في أهمية هنا الشدر شنو وشنو اللي أنتوا حاليا قاعدين تسووا معد مع الأسبوع الوطني هنا الشدر بدد. شنو اللي قاعدين تسووا وشنو أهمية هنا الشدر؟ تقدروا تنادونا في نمرة التليفون 61-53-50-20 طبعا السيد محمد طاهر عيسى مسؤول الإعلام بجمعية جرين أرس حجدنا فيما يخص جمعيتكم أسستوا متى وشنو القادر. هل مرة أنتوا قميتوا بتيريبين هنا مجنين هنا الأشجار وكده ووين ولا كم مرة من بديتوا؟
3: طبعا والله تيريبين أنا شدر ما شاء الله تيريبنا كتير في البروفنس كل مشينا مشينا بشي جينا في آتي مشينا في جينا في دربالي كلها أتوكا وعلى الجروب جروب ده الحمد لله كتير مشينا. وأسانا كلها هسا عندنا برنامج جايت بس البرنامج خيرنا ليه نمشي نتوربو. عندنا برنامج سوينا فتشنا ناس يعني عندهم يعني الانيفرسير دول طبعا مش للأسانا كان أنا انيفرسير جي وعندي مش الترانتان ننادوك نجي ننتوك برنامج جا نوصفوك كما تقدر تجيب شدر واني كل نجيب شدر ونمشي نتوربو ده سجلنا خدمه فوق. وبرنامج جاء كثير من الناس الحمد لله هسا جاي كونتاكتانينا ودي سي سيمينسور بروشين ده
0: يعني الزول اللي عنده تاريخ ميلاده قريب ولا كده لكم انت يتواصل معاكم
3: بس تاريخ قريب أنا من ال عندنا البارتنر ما راديو دول مالكي ولا في الريزو كله قلنا نزقوله تو الناس اللي عندهم ده يكون تكتانينا ولا أنا كان زول نعرفه أنا كمان نجربه له كيف نخل نخبره كيف البرنامج جا يكون وكيف عنده فايدة.
0: وهو كنا داكم ده هو يجي بشدرة ولا أنتوا تدو شدرة؟
3: أنا عندنا شدرة وهو كله يقدر يساعد لأن شدر ده اليوم ده كان هو تربة يساعد البلد ويساعد الانفيرونما. انا عندنا برزنتيشن الشدر اللي انتو هو كله نبروبوزي له
0: في انيفرسير حق يجي تيري بشدراي واحد ولا شدر قطار؟
3: ما هسه مش قلت لك هسه قال انت ان 50 سنه نفوتش نحاول نسو 50 شدر
0: 50 شدر
3: 50 شدر انت كان تقدر تجيب 50% تجيبها مشيلا انت تقدر كان 30% تجيب اني النص نفشل نجوبه والا بكان البيزون يقى يدور ده نمشي نتوربه
0: ده ما كويس مره دي اذا كان الكلام ده دخل في النازه على ان ده 20 سنه بتاري كل ما سنه حقه تم في انيفرسير حقه بدل ما يمشي يضيع في جاتو وحمامات يكلف اذا كان بيدخلها في الشدر في السنه دي تيرب مثلا 20 شدره في 20 انيفرسير 20 انيفرسير تيرب 21 وكل سنه بيسي زي ده عند 50 سنه نفس الشيء ده الدوله دي تبقى خضره
3: بس
0: اذا البرنامج ده بيحتاج لتوعيه ونينا نقول ايضا نشارككم ان شاء الله
3: سكرتونا
0: طبعا معانا المستمع بحر الدين مباشره على الهواء بحر الدين تفضل
4: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
0: عليكم السلام
4: نشكركم بالبرنامج الجميل برنامج الاستاذ
0: نعم
4: ونشكر المعزومين في الاستديو
0: نعم
4: والله هو حتى ندرنا تعلم قال سنتير فيردا حقنا هنا جاي ده ما لا سبب شنو ولا حتى قال خلوك بيز جاي كان بدخلوا ونقل بدخلوا وفسروا جاي كبس الجرياش كلها أول أديل كلها سنة بتصدو يعني هسا جاي كبس نار ومجاله كلها ما في أي كبس ملاحظة يعني
0: طبعا السؤال ده مفروض يكون مثلا المسؤولين هنا السنتير فيرت والوزارة هم ممكن كن قاعدين يقدروا يجابوا على السؤال له وتقريبا أننا تواصلنا معهم لكن أكثرهم مشوا أرادة ما قاعدين هنا ما أعرف إذا كان من الضيوف هنا واحد يقدر يدي بعض المعلومات ايوه تفضل السيد
5: عبد الكريم للسؤال
0: نعم
5: يعني اولا كده انينا ما قلنا لازم نقطع للحكومه اشياء اليوم بسعودة لنا انينا وده من باب التوئية عشان الناس بعرفوا مثلا بقتل قرياش او يقتل الشدر او يخلوا البهايم اللي يدخلوا زي ما هسا أخينا هاجر عنده غير بالنسبة للبيئة وقاشي وشغل أظن عنده نفع عليه قدام كلام ده هاجر واليوم بكان ناس كتير جاي يتربوا شادر في الحكومة جاي يقوم فوق الأسوساسيون أنينا نطلبوا من الشعب القايدين كان واحد جاي شيء وخمام ده جاي يتلف ده هو بهاوي البقوم وإلى أخو شغل القاي سيرة إنه شغل القاي سيرة شنو ما سمع إنه شغل لا عنده شنو فوق ضرر وإلا ده بالنسبة للأجدار ده في كذا مرة هاي تروى ونحاول يعني للحكومة كلها يحاول يقطع شنو السيفي
0: نعم
5: ريكلي ماكو إن شاء الله
0: شكرا نشيل المستمع عبد الكريم إبراهيم من أبشي تفضل عبد الكريم
6: السلام عليكم
0: عليكم السلام
6: ونشكر ضيوفك الكرام
0: نعم
6: لأن المهمة دي تسجيل لما تقنين الأسجار دي هو شيء مهم ومهم جدا لكن هو الطبيعة دي تدور دراسة جغرافية لأن النبات ما يقوم فرتو أي مكان ده عنده جغرافيته والبيئة اللي بيش فوقها وهنا هنا أسفا مع أن المنهج التعليمي ما عنده جغرافية كافية لأنه يوزع الدولة جغرافيا نباتيا ومناخيا ما قادرين الناس المناخ ما قادرين يودوا لياتو ده عشان ده أي مشروع من 72 جزء أو جردي ده ما الناس النجاح 1% بس ماشي ولا أقل لأن الشيء ده بدور جغرافيا أنت تدرس المكان ده الشدر اليوني تبقى في إيش فوقه والشدر اليوني يبقى فوقه والمشكلة الثانية شدر واحد قاعد بنقرض من جغرافية الأول قاعد فوقه ده كله خليه مهم يدرسوا ويمكن الأشجار اللي هي تعيش في الطبيعة اللي هي قامة فوقها
0: زي الميم مثلا
6: هنا في الأشجار
0: زي الميم ده يعني
6: في الهجليج شنو المهم ما هو يقسمه جغرافيا
0: ايوه
6: الشدر ده ما له في المكان ده بيعيش وفي المكان ده ما بيعيش ده بدور من الناس عندهم خبرة في الجغرافيا والإيديولوجيا السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا السيد عبد الكريم إبراهيم من أبشي على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وموضوعنا اليوم قاعدين نهجوا في الأسبوع الوطني هنا الشدرة. الأسبوع الوطني أسبوع كامل حاليا مخصص عشان الناس يتربوا الشدر. عشان ده حاليا لمينا عدد من المسؤولين هنا الجمعيات شنو دورهم اللي هم يلعبوا عشان الأسبوع ده ينجح وناس يتربوا شدر كتير. كل ما ناس تربوا شدر كتير يكون البيئة تكون جيدة في تشاد للإنسان وللحيوان وللطبيعة بشكل عام. عشان ده عدد من المسؤولين معنا هنا: عبد الكريم صالح محمد صوصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة خدمة الطبيعة ناتير سيرفيس، وعبد الله أرنو الأمين العام لجمعية جرين تايم، وأيضا جيمس دي أرما مسؤول الإعلام والاتصال بمؤسسة ناتير سيرفيس، وأيضا حسن محمد حسين رئيس جمعية الحماية والدفاع عن الحيوان، ومحمد طاهر جوني عيسى مسؤول عن الإعلام والاتصال في جمعية جرين أرس. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعون أيضا البرنامج مباشرة عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعنماء. إذا كان ديرين توجهوا أسئلة أو تهجوا لنا في أهمية عن الأشجار تنادونا في نمرة التليفون 61-53-50-20 طبعا السيد حسن محمد حسين قبل بس عندك إضافة داير
1: تأخذ. نعم أسا زي ما بيقولوا كاليتي أنا شاد رأسا هنا في أبشي حجة ده.
0: نعم
1: كلامه صحيح شدر داس. أنا شفت مش اللي ما بقوله بكان ما بقوله التومسوري من مساكوري جدا ماشي يلين قريدة مطرب ده كيف السيدة اللي قدرون بكان ده ذاتك دهير عنا إنسية قلنا نصوله فوريكو من الترم اللي سمال لقينا أبوي شنانسية عديل من بارتنر ناس مش تيرو سي موا في القوس السي موا ده بغضو في بكان ده هو بدور له علمي كتير هو شغل أنا هلا داخل ما برا زي ما اخينا
0: يقول لك في فضايتك
1: تودي فوق
0: شريب علمي من دوانة كله
1: تفضل تسفله ده هو بقض لكن بكان العلمي تمشي تتاربها كان قمة تخليل الحريب ده هو ما يرزيستي هذا الشادر بيرزيستي في سهيل ده اسمه شنو اسمه اللي بقوله غرد مكة ده ده شادر ده بقض بي هو بيش ما لما في علمي سنة لسنة برجع ده هو أدابته بوليد بودو دابو تربو مش المكالمة بتمشي تربو ميم ديل تربو سي موا ديل ما بقومو وده يعرف الجوز ذاتك ريدا ترابل بلوم ما بقول ما بقوله جن موفانت ده هو ما تراب دريه جاي بيجيبه إند التراب في لبه بيجي فوقه لكن ريدا ما بحلي بمجن دم تمشي تسيلو ديستانس شيء كوارا تكنيكا ما تسيلو ها مش الهكتار واحد تنين كبعيد مش لاسه قدرة بس هذا أمبيرات تخلي 100 متر.
0: نعم.
1: لكن جوارا ريدا بوقفة التراب بوقف. لكن ميم ديل سي موا ديل مانجا ديل تمشي تقريبا برا. بقوم كيف؟ والثاني المشكلة أخينا واسس سال فيه هو من السنتر فيردا. هو سفرة. problem أنا شيفي جاي. نمشي أي مسألة نتورب شادر نقبل نجاه سنة جاي من لك مشيت لانسيما أوفيسيال قبل جيت مأكيب أجيرا قاعدين سر plans جاي بحرمه. جزك السمن ده كومبلي.
0: نعم.
1: جيت أمس أشيبس.
0: تربت ان شاء الله
1: تربنا ان شاء الله كثير
0: مثل كم كي انت بحضورنا
1: التربنا الان هيدري ترى بريد 2000 مش قادر الديسپونبل هناك ده 13200 2000 كده دخلنا في تراب هيدرتا قبل جيت امس اشي لكن الاكيب كمان قاعدين ما بوين فوكال طيب كونتينيو
0: ده جمعيه يا قاعد تقوم فوق منظمات ولا الحكومه ولا
1: لا في لانسيمال اوفيسيال لما عندنا عندنا بارتنريا مع ميسر انفيرونما
0: نعم
1: دونك ابوي تكنيكما وفي الفيزيبيليتي لما عندنا نتوم ابي اوبليغاتوار alors عندنا شغله اسمها alliance pour les changeurs pour le climat et l'environnement كوانا عندنا 65 association ال ONG عندهم partenariat مع المينستير على الانفيرونمون سوينا الالliance alliance ده لسه دوكيومنت كما اوفيسياليزي لكن غايا خدي في الالliance كما سالو قالوا لا مينستير قال لي اكومباني عندنا اليوم شي اراده منين فاتو اراده وايدين الماجد في ماشي أرادة ده هاللي بمشي في شغل في 23 بروفينس كله بقى ما أرادة وايد أرادة ده هو ناسيونال
0: نعم.
1: أمشي بارتو ألور كان ده أنا قلت أنا نمشي لك مشي لك نشوف إكيبا يمشي مساكوري أنا نجور نكان نسوي لكن البروبلم ده سيفي أنا شاد الرماي في ده ما بقى تمشي تارب تقبل تيجي توقع ترجع سنة عم باكر تقول ها أتن تعمل ناسيونال للأربر الأول لوين 7 مليون بردي أصب برا بقول أنا الكلام ده شيء فيها تربنا شاد الرماي ده السنة شيء ما في ترابد يا بس جايبه كان شدرة كمان ما قومه كله ما
0: يعني شدرة خضرة ونانو بمدينة وبعد ده ما في ولا في زول بروش ألمي ولا ياتو
1: بالك كيف بقوم شدرة ده سي سنسيبيليزاسيون القشف تراديشنال ديال مال شباب في اللوكاليتي اوتوريتي قاعدين ده
0: او اكون الاسبوع ذات سوا في وقت الخريف ده يمكن كذلك الألمي هنا الخريف بيساعد الشدر لحد ما يوديك هذا الخريف كمل يمكن الشجرة شيء كيس ذاتك
1: علمي أنا الخريف ده من مساجد قدام ما كفاية بدور له علمي الشجرة تشيب على التراب لا سبيجي بروخ موفان ده تسي له تيو فراج سولير خلي علمي بيجري ليلو نهار الشجر وينه بقومه قاعدين تراب في التراب ده المشكلة علمي علمي ما يندينا دون كيف تمشي تمكن بلا علمي وتيجي سنة ترجع بقوم كيف المطرة ما في هناك حس عليا انه يابس ما جاي يسوق مشكلة ده suivi dama indilalo non fin terbu ni no goro norjo sana batan terbu
0: naam sabe abdullah arno indaka sabe
7: ndoro la justicia mena la ku hajara
0: naam
7: shana ku gibelan way ke sal fi centervet shasa mishkla way gibelan ganaji shan fi chadda shava na chadda inda shia ki ganaju niveau na education mishe education environnementale la ku maindina شناسة ميشيل انت شاب انت نارمال سيتوان العديل انت كن عندك نوشيو انا انفيرونمان دا ما تقدر تندسة تقدر شادر ولا تمت كسرة كيكيدو لما تقدر تمتسي اشان دا بس اسا عليان علينا قايرين قاناجو في جرين تيم تات قاناجو كالان سانسيبلزاشون وقانسو سانسيبلزاشون و ايديكاشون انفيرونمان تالا لي مشكلة دا شان نارمال سا انت نارم اديل كي بس اسا انها غيرين ده بس تقوم تمشي تكت هتف ولا تم تكسر مش دولا دا ما يجي وواي جاجي كلام سيفي وكلامك ده سي كلام انا سيفي ده سي انت اسا غيرين كان ناجو لكن ما نرجو اني سمين انا عرب قبل نمشي ناجو كلام عرب ولا شنو دول ما نرجو مش دولا شان نسو دايما اي مايو بس نمشي ناجو لناس شان دا بيجا كلمة هاجينا شان ماكن ما جينا ناس ما يقدروا يفهموك وشغل لك شغل عديل شان السوينارا الحكومة سواء ولا الاسوسياسيون دول سواء لي همم هو دانجير ما هنا حكومة ذاتا ما هنا حكومة ويدا ولا هاجينا نينا الغيرين غانا جودا ما هاجينا ويدا سوينارا لي ناس شاف على سغارين انينا ما غارين في ميناس ديزيرتيفيكاسيون غانا جوكا تاد دو بي سايليه و ديزير دا افانسي مره اسا علين غارين دا اول علمي غاسوب بدري واسا علمي ما غاسوب بدري شان شنو اسا ديزير دا افانسي بيرتيرفاسيون انا سيزون دو بلوي اسا سنه مشي جنوب اول لسي علمي كتير جات واسا ناس غا يشوفو مشي جنوب حتى بالغارين ناس غا مشي حتى بدا غارين خلاص يجيب علمي حتى بدا غاي قصر غير ريغريسي غير ريغريسي جناس شان شانجمان ايفي انا شانجمان كليماتيك دا ساغايالاس اساغاي وكين ما جينا كين ما سوينا سانسيبيزاسيون اديل كين نارجو سيمين انا اربو نمشو ناجو دا وما هيجي شان ناجو دايما ما نارجو في سيمين انا اربو بس
0: نعم بس طبعا السيد محمد طاهر الحكومه قاعد تتخذ قرارات وتسيئات شنو الشيء اللي هي قرار كشالته وساعد الانفرنما كزيادة هل انتو على حسب انتو في الجمعيات قاعدين تشوفوا
8: طبعا شكرا للسؤال الحكومة دي سيهي تسيها منات كتير وهجت كتير لكن في الاخير مش لسه كلامنا اخوان قال لهم السيفي ما في اللهم تشيل خرار امباكر امبكرة يخلو وزول يتابع ورايا ما في وكان سيفي ما في ده شغلك كان سويته شنو كله فينالي ما ده يعني مش سويته شغل خسارة ساكت
0: يعني بلا ما جنين الشدر مثلا وقت كان شالوا قرار أنا ناس ما يقطعوا الشدر وما يجيبوا داخل هنا في الهلة وبعد ده يخدموا بالغاز هل ده ساعد في ياتو ده في البيئة
8: والله في النسبة ده ساعد يعني نقوله شغلنا 40% ده ساعد لأن خلى الناس في البر وكل زمان يكتو شدر كتير هسا خففوا يعني ما يقدروا يسوب شيء زمان بخافوا لأن في هلال الخارج البر وارد نمشوا لي سنسيبيزاسيون ولا نمشوا نتورب لهم شدر وكان وعدا نونو سمام ده يعني نو سمام كي يعرف كان قطع شدر ده يعني فوري قايت يجي كربة ولا شخل وقت يعني الرسالة كويسلت لكن رسالة داير خدمي داير سنسيبيزاسيون وده لازم أني الجمعيات نخدم encore plus la chaîne dans un sens précis afin que vraiment il y ait un certain nombre de divoc
0: jimas de arma ndak
9: atou oui voilà il y a tout intervention tinan liginala waida problème agada éducation environnementale michilu wateda waida problème la caractéristique géophysique wala kalam géographie wala kalam géologie ana sol aisha darra inda yatuaga wadinda doru sol argileux wadinda doru sol lumineux wadinda kaidin
10: non
9: michil enom ya tukunda préférence aga
10: akila alho
9: akila dora dul Évaluation, là, Michel, semaine passée, voilà, l'année passée, on a semaine de l'arbre, là. Qu'est-ce qu'on a fait? Je nous souviens. Ok. On a dessiné un arbre, là, c'est un kiki. Après, quand Gabal n'a 700 ans, là, avant les semaines, là, il commençait, là, nous sommes chez nous, là, chocolat, là, 100 ans, white. Quels sont les résultats? Résultats, là, kiff. Arbre, là, tel nombre, il y a maths. Tel nombre de fadal. A fadal là, ça veut dire que ce sont les arbres tolérants. Ou alors, mon mal, al-bakanda, bakanum. Donc, ça nous permet d'avoir une idée sur quel type d'arbre planter dans un milieu donné.
10: Nam, Shokran, oui.
5: Chewa Tchekendor Nwadjiha. Anina l'homme, Benis Belel Chadroda, Anina Fichat Kachirda. 6 mois, Indina Mongo, Indina Lemun. Oda kacirnas gaye teru fi bit lakin andor nwajjahu khalli yarkuzu fi bannisba lil mandarin bannisba lil mandarin bannisba lil orange bannisba lil raisin dokula ashiya al isaid fil bi'a wa fi jamena da bimshi adi
10: na'am nashiru musama musa daud wa ana gabbulu musa daud tafaddal min gujji
11: assalamu
10: alaykum assalam بخير
11: بقول المسلم المزورين
10: نعم موسى داود ممكن تنادينا مرة أخرى على الخط لأن ما عديل هاديا نادينا مرة أخرى إن شاء الله أيوة تفضل سيد عبد الكريم
5: أوكي بالنسبة لي دل اليوم أشياء دل في لبن جمعنا ربقوم صول حقنا ده شيء كفافورابل مايا وحتى نارم الصول حقا ما دي الكل دا يقدر شنو يكوريجي الصول حقا دا بالنسبة بارهنا جراد بارهنا حيوانات ديل أو يقلبي تا تراب حقا يعني اليوم السيمو دا أحيانا دا عند ضرر لكن كثير ما نعرفه اكزامبل لو أنا سيمو كان دخلت في بيتي وبيتي دا عند تيورا إيرك حقا دا كل غاية هايول شنو يمشي في المي في الشاتو المرات البيت كله شنو يجدا وللكروتشير دا يساعد للهواجين دي بيساعد وادينا عادة عندنا دا كيف قاعدين نساعدو ناس بالنسبة لل كان سمين دير أربو بين آخر بلا زول مثلا كان جاش عالم نينا أربع شادر أو خمسة شادر دا أيا نزول شنو واحد ولا اتنين الواحد والتنين نزول دا شادر هو الماء دا شادر الماء دا مثلا كان ماندرين أو كان أورانج أو كان كيمكات دونك فاريتي أنا أشياء الوادين دول أنينا ما عندنا لنا في شات اليوم نارم مثلا في بيت ميم قايت وجبت لآخر في كارشاق دسيت لميم خليت لها كان يكرب كله ما يكرب زيارة جيب لي شغل شنو ألوه عشان أنباك شنو يقدر يستفيد منا زيارة
10: نعم نشيل المصمي أبو بكر محمد من دقالي تفضل أبو بكر
12: وعليكم السلام عليكم
10: عليكم السلام ورحمة الله
12: تحياتي لمقدم البرامج والإخوة المعزومين
10: نعم
12: الموضوع مهم جدا فمشكلة البيئة دي يعني حجينا فوقها كثير والحكومة سوت كثير وفي جمعيات كثيرة تخدم في مجال البيئة
10: نعم
12: لكن مشكلتنا الأساسية هي إنه ما عندنا لا تقييم لا سويدي ولا توعية فالمشكلة كلها تتركز في المتابعة والتقييم سويدي إيفالياسيون إذا شفنا مثلا قلنا السنة زي ما الأخ ياسر بيقول مش عليك أنام وإنهم 13 ألف شجرة بزرعوا فنقول مثلا في السنة الجاية نجي نشوف الشجر دول ده كم شجرة قمت وكم شجرة ماتت وشنو خلى الشجر دي ما الشجرة الماتت دول معلش نقول كلام هل مالي وعلمي ولا هل يعني إهمال من الناس ولا الناس قطعهم
10: ولا هم يعني بس بكان ده ما بكان ومشدر انا مع الاخر لكن مجنون في البكان.
12: تمام خلاص الدار يعمل نسوي التقييم ده عشان نعرف الشيء ده اديل ولا ما اديل ونقدر تو نحصل من الاول. اذا عرفنا الشدر ده البكان ده ما مناسب ما ده ما لا عشان بكان ما مناسب نفتش الشدر المناسب نجيبه ندخله. فدائما يكون في متابعه يكون في توعيه للسكان القاعدين حول المناطق البنتوها ياتوا بدخلوا فوق الشدر ويكون هناك في متابعه نقدر نعرف شنو اللي قاعد بحصل. لأن من بدينا الأسبوع الوطني للشجرة دينا زيادة من 30 سنة لكن لو سيبنا النتائج ده نقول أن كن ما يفوت 2-3% شيء النجاح وشيء الدير نزيده كمان كاقتراح الناس القادمين في الوزارة مثلا وزارة البيئة دي خلي الحكومة تجبر أي من الشركات والمؤسسات القادمين في جدة أي شركة أو أي مؤسسة زي البنوك أو الشركات الآخرة دي أي سنة ينتم منطقة ينتم عدد من الأشجار اللي زرعوها 2000-3000 ويكلفون بمتابعتها إلى ما يقوم يعني ده يكلفوا أي مؤسسة أو أي شركة في تشاد.
10: نعم شكرا.
12: ده كله بيساعد يعني في يعني حفاظ الألبية.
10: شكرا أبو بكر. تقريبا وصلنا للدقائق الأخيرة للبرنامج. ندي الكلمات لضيوفنا هنا في داخل الاستديو في دقيقة أي واحد يقدر يلخص لنا يدي الكلمة الأخيرة. السيد عبد الله أرنو شنو تقول للبوبيلاسيو للناس كله كي بمناسبة عن الأسبوع الوطني عن الشدرة سمينا الأرض
7: سمع. شكرا كثير. يعني أنا نجي نقول وهل ما نرجو سمينا الأرض وشدر ده أسألين أننا قال نفس أديل قال نفس كلام شدر نقول فيه قال شدر نفس أديل عشان ما نرجو قدر ليه أكو ما يجي أجلنا سمين أنا أربو ده وسمين يبدا مثل ده قبل يعني الناس يبدو لي يجي يمشي تربو شدر دول يمشي سو دول لما لي ما يرجو
10: وحسا حاليا
7: أسألين كده لي سمين داي ريوشير دا ايوا لي سمين داي ريوشير دا انا نقول يعني ناس اتو منيسير دول لي هلي ما يسو مش انا اني باسي عشان ست اسالين انا سنه دا شبت كده شي اخر يعني بريزيدان سكول باغ بعد سوايا تو impliqué fuga à sénat assemblée tout chez ta nas qu'a-t-il mobilisé lakin ma mobilisation aldara ou chez a kegan chez va côté ana politique ya mom ga kurbugoy ali ma yem chez fi
10: côté ma côté officiel homme so khalas ana mle population ti tori lo mshro
7: aywa population la ali et soutenir action aldara
10: aywa
7: ali soutenir action da ou soutenir association de la asagaiso mishra sani na garinga
10: mama kaira aywa
13: taban alakhir kalam kan nagdar nqul kal shaab wala kal hukuma yadi ay mazul bakan al yani bizon yana shadar gaida kan gaida shi la dakhila shadar alila ma gasi kam ay mashari mashat jay indak bakana shadar 2-3 dakhila بكان قدر نظري

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الإذاعة الوطنية الجادية بجمهورية جاد. تقترب ساعتنا الآن إلى 9:50 بعد 5 PM حسب التوقيت المحلي هنا داخل راديو جاد. المستمعون الأعزاء، أحييكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية الجادية، وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا بتاريخ اليوم السبت 11 من شهر صفر لسنة 48 و400 للهجري، الموافق 25 من يوليو لعام 2026. المستمعين الأعزاء، نستهل برامجنا بالنشرة الأنباء وذلك في تمام 6:00، وعقب ذلك ستتابعون إلى فاصل غنائي حتى نصل وإياكم إلى 6:30 وهو موعد برامجكم والذي يتناول أهمية الصحة في المجتمع. المستمعين الكرام، يخدمكم خلال 45 دقيقة في الربط والتنشيط محدثكم آدم صابون موسى بمساعدة الفني المهندس أجدي روغوبرت. انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: المستمعين الكرام، إنها 6 تماما داخل مباني راديو تشاد. وإلى حضراتكم نشرة الأخبار والتي يقدمها الزميل حسب الكريم محمد السيد أبزير.
1: مساء الخير أدم صابون، مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم أولى نشراتنا الإخبارية لأمسية هذا اليوم، والتي نبدأها مباشرة بالتفاصيل بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم من جديد. أطلق صباح اليوم وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي بروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب، أطلق رسميا مسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية للثروة الحيوانية الكائنة بالدائرة الأولى، كان ذلك بحضور عدد من المسؤولي الوزارة. عبد الكريم عبد الله النوم.
2: وسط أجواء يسودها الهدوء، فقد جلسوا أكثر من 300 مترشح ومترشحة النسخة العربية والفرنسية في امتحانات المسابقة للدخول المدرسة الوطنية الفنية للثروة الحيوانية. عقب فتحه لظرف الامتحانات، صرح وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب قائلا:
3: كونكور ده يعني نوم بين كل المدرسة عن التقنيات عن الثروة الحيوانية ده جيدة، وأي سنة عندنا تسيل تنظم الامتحان وتشيل الناس اللي عندهم كفاها وبجو بقروا عن باكر أسان يخدموا في المجال الثروة الحيوانية. وهو المهم كان ناس نفيلوا جداد ده عشان فوكي ناس ويدين كيقودوا إننا تخير، يعني الناس كي بيكون كي الناس الويدين أساي ناس بمشوا رتريد ويدين الله هاكم لماتوا والسخول وهذا فوكي ناس آخرين كي يقودوا كفاها عشان يجوا يخدموا في المجال الثروة الحيوانية. ما نقول وزارة الثروة، نقول مجال ده عشان الخدمة ما إلا في الوزارة ولا زول اللي يجب الفونكسيون بيبليك، لكن برا كلهم بقدروا بخدمه هم انسيادة بقوا يعني قدوا في القطاع الخاص وبخدمه هم كله بسوق خدمتهم، وده في الوزارة كله أنين لسخول الدروكة.
2: وتجر الإشارة إلى أن امتحانات المسابقة تمثلت في 3 مواد، وهي مادة الرياضيات وعلم الأحياء وإضافة للثقافة العامة، وانطلقت المسابقة في 12 من ولاية البلاد.
1: نعم عبد الكريم عبد الله هنو، بالتحديد إلى مدينة مسكوري التي شهدت انطلاق ذات الامتحانات، والتي ترأسها محافظ محافظة الدكنة العقيد بشير طاهر محمد ممثلا للمندوب العام للحكومة لدى الولاية. يوسف موسى محمد والتفاصيل من مدينة مسكوري.
4: جاءت فعاليات امتحانات القبول بالمدرسة الوطنية للوكلاء الفنيين للثروة الحيوانية بمشاركة 15 مترشحا ومترشحة تقدموا لاختبارات في نسختها الفرنسية والعربية بمدينة مسكوري عاصمة الولاية. وشهد حفل الافتتاح مراسم فتح الظرف المغلق الذي يضم أسئلة الامتحان بحضور أعضاء اللجنة المشرفة وسط أجواء اتسمت بالجدية والتنظيم. وفي كلمته التوجيهية، رئيس بعثة وزارة الثروة الحيوانية أمباي إيميل دوسو حتى المترشحين على أداء الاختبارات في بيئة يسودها الهدوء والطمأنينة، مشددا على ضرورة قراءة المواضيع وفهم مضمونها جيدا قبل الشروع في التحرير، كما استعرض المبادئ العامة والإرشادات التي وضعتها الوزارة لضمان سير العملية الامتحانية بنزاهة وشفافية تامة. من جانبه، محافظ محافظة الدقن العقيد بشير طاهر محمد قدم جملة من النصائح الثمينة للمترشحين، داعيا إياهم إلى التحلي بالجدية والانضباط والدقة طيلة فترة الاختبارات، واصفا إياها بالركائز الأساسية للوصول إلى النجاح المنشود. ويؤدي المترشحون على مدار أيام للامتحانات اختبارات في 3 مواد رئيسية، وهي الرياضيات وعلم الأحياء والثقافة العامة. من مدينة مسكوري، يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ومن مدينة مسكوري نعود إلى عاصمة اليمن، حيث نظم يوم أمس وزارة التجارة والصناعة حملة خرس عدد من شتلات الأشجار، والذي يدخل ضمن إطار الأسبوع الوطني للشجرة دورة العام 2026. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم كان هناك وعد هذا التقرير.
5: عقب الإطلاق الرسمي لفعاليات الأسبوع الوطني للشجرة في 20 من يوليو تموز 2026 بقصر توماي على يد رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو، بادر وزير التجارة والصناعة الدكتور جيبولو فانغا ماتيو إلى غرس عدد من الشتلات في مقر الوزارة بحي حبينا، وأطلق على إحدى الشتلات اسم بزور المستثمر لتكون رمزا ورسالة تعكس أهمية الاستثمار، وذلك في إطار الاحتفال بالدورة 54 للأسبوع الوطني للشجرة الذي ينظم هذا العام تحت شعار تشاد خضراء مستقبل مستدام. وعقب غرسه شجرة بذور المستثمر، أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور جيبولو فانغا ماتيو أهمية هذه المبادرة، مشيرا إلى أن الأشجار تؤدي دورا أساسيا في حماية البيئة، وأن مسؤولية مكافحة التصحر والحفاظ على الموارد الطبيعية وصون البيئة للأجيال القادمة تقع على عاتق الجميع، داعيا إلى ترسيخ ثقافة التشجير والإسهام في حماية الغطاء النباتي. وجرت مراسم غرس الأشجار بحضور عدد من الإداريين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمسؤولين بمختلف الإدارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، في خطوة تؤكد على التزام الوزارة بدعم الجهود الوطنية الرامية لحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.
1: عبد الرؤوف أيوب، نذهب إلى مدينة موسورو التي شهدت انطلاقة أنشطة الأسبوع الوطني للشجر. أيضا محمد كوش صالح والتفاصيل من مدينة موسورو.
6: استجل اللقاء بكلمة عمدة بلدية موسورو إيسا عبد الرحمن تشونغلي والمندوب الولائي للتربية موسى أبكر زين والمنسقية الإقليمية لمنظمة الشكال فاطمة صالح حسبلة والمنسق الإقليمي للبيئة والصيد والتنمية المستدامة محمد يونس كوسو. تحدث عن الأحداث البيئة وأهميتها، وقال إن الأسبوع الوطني للشجر يشكل فرصة لتوعية المجتمع المحلي بأهمية الغابات في حفظ التوازن البيئي، داعيا إلى تكثيف الحملات التشجير ومكافحة القطع الجائر وتعزيز التعاون مع الجمعيات الشباب والمنظمات والمجتمع المدني. وفي كلمته أكد المندوب العام للحكومة لدى ولاية بحر الغزال آدم مصطفى برامي أن إطلاق أسبوع الشجر يمثل خطوة استراتيجية نحو جعل البيئة أولوية، مضيفا أن هذا النوع من العبارات يركز على توسيع عمليات الغرس وضمان الاستمرارية عبر المتابعة والتقييم. واختتم الفعاليات بالزيارة عدد من الشتلات في محيط مندوبية في خطوة رمزية تعكس الالتزام عملي بأهداف الأسبوع. كما كرم المندوب العام للحكومة عددا من الأفراد الحراس الغابات والمندوب الولائي تقديرا للجهود المتميزة التي يبذلها في سبيل التنمية ولاية بحر الغزال مدينة مصر. محمد كوش صالح للإذاعة الجادية.
1: ونعود مجددا لعاصمة جمين، حيث نظم يوم أمس المدرسة الوطنية للإدارة مؤتمر صحفي حول قانون اللجوء في تشاد. أحيى المؤتمر ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأنتوني أوكومو، وذلك بحضور عدد من المدعوين. محمد عمر إدريس.
7: تطرق ممثل منظومة الأمم المتحدة للشؤون اللاجئين بتشاد أنطوني أبوغي عن قانون اللجوء في تشاد وألياته، بحيث يعيش الآن أكثر من 2 مليون لاجئ في تشاد، مشيرا إلى أن قانون اللجوء التشادي يعتبر من أكثر القوانين تقدما وحداثة، وذلك لاستيراد مزايا القانون والدولة المضيفة. مضيفا ممثل منظومة الحج سائر أن اللجوء هو إجراء وجودي يهم مجتمعاتنا المعاصرة في إفريقيا أو في مكان آخر، والتي تشهد من وقت لآخر نزاعات تجبر بعض مواطني دولة ما على البحث عن حماية في دولة أخرى، مؤكدا أن هذا القانون يحدد الشروط العامة لمنح اللجوء بتشاد وفقا للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والموقع عليها في 28 من يوليو للعام 1951، وينطبق هذا القانون على كل لاجئ أو طالب لجوء دون تمييز في الجنس أو العرف أو الدين أو الجنسية. يذكر أن المحاضر أنطوني عمل عدة سنوات في تشاد، ولديه أكثر من 25 سنة خبرة داخل المفوضية السامية للشؤون اللاجئين، حيث شغل مناصب مسؤولية في عدة دول إفريقية وعلى المستوى الإقليمي.
1: رياضيا، افتتح يوم أمس رئيس اللجنة المنظمة لسباق الماراثون أنجمين الدوري للسلام ميغو ناتوربان افتتح القرية الرياضية لنصف الماراثون، وذلك بملعب إدريس محمد أويا الرياضي. عبد الله هارون على التفاصيل.
8: بملعب إدريس محمد أويا، وضمن الأنشطة المصاحبة لسباق نصف ماراثون أنجمين الدولي للسلام، أطلقت قرية نصف ماراثون لتكون فضاء للتلاقي بين المؤسسات والشركات والسكان. وتتضمن هذه القرية أنشطة متنوعة تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي، إلى جانب توعية الشباب والنساء بأهمية ممارسة الرياضة وإنعكاساتها الإيجابية على الصحة والمجتمع. وخلال افتتاحه للقرية أكد رئيس اللجنة المنظمة ميغونا تولبان أن هذا الفضاء يمثل رمزا حيا للعيش المشترك.
9: دورة تمشي تسعي سمي ماراثون رايلة تبريباري روا دا قلنا كي سمي ماراثون دا كالين فوكو فيلاج أنا سمي ماراثون دي ناس يجو لي خاجو ناس الما يارفو يسولو وال يارفو يريبون أمان دونك le 26 دا بيتسا سابا ناس غي يكماسي يجورو لي سمي ماراثون دا.
8: هذا ومن المنتظر أن تواصل قرية نصف ماراثون أنجمينا أنشطتها بالتزامن مع الفعاليات المصاحبة للسباق في أجواء تجمع بين الرياضة والتوعية والتواصل المجتمعي.
1: ختام النشرة الإخبارية المستمعين الكرام، تقبلوا تحيات فريق عملها في الحلسة الصوتية أجدي روغوبير بمساعدة آلي محمد تجاني. قدمتها لكم أنا محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبزين في الإشراف العام والإخراج يوسف محمد زين. للمزيد من الأخبار لا تترددوا في زيارة موقعنا الإلكتروني onama.td وعبر صفحاتنا بالفيسبوك onama chat. حتى ألتقي بكم في يوم آخر، أسعدكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: المستمعون الكرام أينما كنتم هكذا تابعتم النشرة المسائية الأولى لمسيرة اليوم من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم والذي يحمل عنوان الصحة في المجتمع. متابعة سيدة.
1: السادة المستمعين ومستمعات راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في تشاد والأسباب والعواقب والوسائل والوقاية منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ممكن تقول لنا ما هي الأسباب الرئيسية لهذا المرض فشل الكلى؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرض الفشل الكلى عنده أسباب عدة، فهو في نوعين، في الفشل الكلى الحاد والفشل الكلى المزمن. بالنسبة للفشل الكلى الحاد، ففي غالبا من الأسباب المذكورة المعروفة ده الانفكشن أو النقص في المياه في الجسد، في حالات أنا ديزيدراتاسيون مثل إسهال، ولا كان في أنيميا، ولا كان في بعض التعفنات، بعض الأمراض عندي مثل الحصى، وده كله خلاص يخلي بطريقة مؤقتة الكلى ما يخدم عديد. وأول ما السبب المعروف ده لقينا له حل، ده خلاص الكلى يرجع عادي ويخدم نورمال. لكن المشكلة كله في الفشل الكلى المزمن، وفشل الكلى المزمن ده من أول الأسباب اللي عندنا هسه حاليا في إفريقيا وفي تشاد، هو ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ده النادم ما عالجه بدري، هو علاج حقه ما هو مدى الحياة كله، لكن النادم كان ما بدأ بعلاج حقه حتى الضغط يكون موزون، فمع الزمن ده يؤدي إلى الفشل الكلى. كذلك في مرض السكر، مرض السكر كله كان النادم قاعد يشيل علاج حقه ده بطريقة إنه السكر يكون موزون، ده ما في مشكلة. لكن كان السكر ما موزون ونادم ما جاي يشيل علاج حق عديل، ده مع مرور الزمن ده هو كذلك يؤدي إلى الفشل الكلى المزمن. كذلك الحصوات يقولوا حجر ده قاعد في مسالك البولية، ده كان نادم سواء عملية، ده سواء كان بالليزر ولا سواء كان بعملية مرجو ولا كان بدواء دفق مع البول، ده ما عندي مشكلة. لكن كان نادم ما شال علاج المناسب، ده كله خلاص مع مرور الزمن ده يكون ضغط في الكلى ويسوي فشل كلى مزمن. وفي سبب كذلك يعني كثير قاعد هسه عندنا في تشاد، هو بالفرنسي يقول اوتو ميديكاسيون، انه مريض هو يشيل دواء بدون رشدته انا طبيب، ويمشي بس يشيله من الدكتور شكو ولا من دكتور جيم، بس يقول انتيني دواء هناك اندوسيد، يجيبه دواء ديكلوفيناك، يجيبه دواء عن علم بدون اي خلفيه انا طبيب ولا كيف، يشيل دواء وخلاص. ده كله يعني جاي يسبب لنا مرضى كثير جاي يجوا بفشل انا كلى مزمن. ونذكر لكم انه مرض انا فشل كلى مزمن ده يعني خلاص عند 5 مراحل، المرحلة الأخيرة من 1 إلى 5، المرحلة الأخيرة ده بعد ما في علاج آخر إلا الغسيل.
1: الكلى في جسم الإنسان ده عندها دورها شنو ممكن تذكرها؟
2: الكلى عندها أدوار كثيرة، من أهم الأدوار الكلى ده يصفي الدم، الأكل اللي قاعدين ناكله عندها يعني جزء ينفع للإنسان وجزء واحد آخر ده وسخ حقه ده خلاص يمرق في البول، والكلى ده بس هو يصفي الدم ده، الأديل ده يجيب للجسم والأهوان ده يدفقه. وكذلك المياه أسأل ميكان قانا شربه كثير، ده خلاص الجسم المحتاج له ده خلاص يودي في الجسم، والألم الزيادة ده كمان يمشي يمرق في البول أكرمكم الله. وكذلك الأدوية، فكل مادة أننا بس دخلنا أشيلنا في جسمنا ده الأديل حقه ده يمشي في جسم في الدم، والهوان حقه ده يمشي يمرق في البول ده، وده وظيفة هنا الكلى ده يسوي رول هنا فلتراسيون، يعني رول هنا تصفية يصفي. وفي بعض المواد كلها يعني الرئة دي ينادو فونكسيون اندوكرينال، يعني عندها دور في إنشاء وإنتاج بعض الهرمونات، وتلعب دور في تنظيم هنا التفاعلات الكيميائية وكذلك الخدمة هنا الجسم. من ضمنهم في الرينين ده يخلي إيرجلاسيون هنا البريسيون أرتريال، يعني في الكلى ده هو بس مادة اللي يخلي التنسيون ده بس يجي موزون، ده مادة ده منتج في الكلى، مادة بس اللي يخلي إنسان ما يكون عنده فقر دم، ده يخلي الكريات البيض الحمراء ده ينتج، ده كل قاعد في الكلى ينادو إريتروبويتين، فدول ده كل ينادو رول أندوكرينين يعني فالكالسيوم كله. فهو الكلى عنده وظيفتين، لكن بخلاصة حق ده الكلى ده هو خدمة حق ده يعني يصفي الدم ده من كل الترسبات الأوساخ ده كل يمرقه، في البول، والشيء اللي ينفع للجسم في خدمة هكذا يقبل له. والشيء الثاني كمان يخلي ضغط الدم ده يكون موزون، والدم ده كله يعني كرويات الحمراء ده كله يكون انتاجها كتاجيل وما يكون انتفاق دم.
1: دكتور، في انواع مختلفه للناس المرضانين بفشل كلى، شنو انواع تذكرها لنا؟ مش الناس اللي عندهم فشل كلى كلهم حالتهم واحد ولا عندهم انواع؟
2: لا، في نوعين من ناس عندهم فشل كلى، مثل ذكرت قبل ده فشل كلى، والحمد لله كان كربام ده في امل يلقوا العافيه. دول ينادوا انسيفانس الالجي، يعني فشل كلى حاد. فاول ما السبب هكذا عرفنا على جنده خلاص هو ده بطن، ولا قال يسوي غسيل ولا قال يسوي شيء، خلاص عافي سلام. لكن في واحدين ده يعني ده فشل كلى مزمن، هو ده يعني خلاص حياتهم ده كله كله يغسل بس. فعشان ده الفرق ده نقدر نسوي ده اللي يجون علينا في كأخصائيين انا امراض كلى ده نقدر نفند لهم. وحتى نادم عنده فشل كلى مزمن كله، ما شرطا بس خلاص كان هو اللي جينا عنده مزمن نسوله جاليز ويقعد، لا لا، هو في 5 مراحل. فهو كان جاء بدري ده خلاص نقدر نوقفه في مرحلة الجفه، في مرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامس، 5 مراحل. كان هو جاء بدري ده مرحلة الجفه قدر نقدر نوقفه فوقها، لكن يقدر يقعد فوق 30 سنة كله بطان ما يمشي كتاما ما يغسل كله، ما كونه خلاص اللي جينا مزمن وخلاص. ففي أمراض هسه مثلا مرض السكري، مرض الضغط الدم، في الحصوات اللاس كالكول ده، في الحجر ده، في المسالك البوليه، وفي امراض وراثيه كذلك موجوده، هم كلها قاعدين. فده كله كان نادم جاي من بدري نقدر نلقى له حل، انه ما يكون في تطور لغايه ما نجي في حاله انه كله خلاص يقف الا يدور غسيل.
1: وهناك فئات من الاشخاص معرضين لخطر لهذا المرض، من هم؟
2: فعلا فئات معرضين لامراض الكلى، في ناس اللي عندهم مرض السكري والضغط ده، هم كان جو عندهم متابعه مع طبيب انا كلى ده، فهو يقدر يعني مرض حقهم ده يخليه ما يمشي قدام حتى يمشي في فشل الكلى. عندنا بعض المرضى قاعد عندهم سكري من هسه تقريبا 40 سنه ولهسه كلها ما دخلوا في غسيل الكلى، قال انتم دواء بس يعالجوا ويمشوا. وناس سبحان الله عندهم يعني ديسيبلين في حياتهم، يعني منظمين في حياتهم، الدواء يشيلوا عديل، يجي في مراجعه كل عديل وخلاص، وماشيين عديل وهم قاعدين يخدموا كل عديل. ففي ناس واجين ده عندهم ضغط الدم ونفس الشيء، عندهم متابعه وخلاص قال انتم دواء نسوي لهم علاج بدون غسيل كلى وماشيين عديل ما عندي مشكله. لكن في ناس المعرضين زياده ده ناس اللي ما عندهم متابعه، نادم بس انت يعني كان ماشي بس ولا سويت اكزاما ولا سويت كنترول، عند 35 سنه 40 سنه وزياده ماشي يومات ولا سويت كنترول ولا سويت تيست ولا سويت اكزاما، انت عارف بس وتشيل لك دواء بطريقه عشوائيه، كان بدكتور شكو كان نادم مشيت بكان والناس كلها قال لك شيل الدواء مثل ده بس تشيله وتاكل سكر كثير، وبكان مشيت كل ميلها كلها تاكل كثير وما عندك يعني نظام في حياتك ماشي عشوائي. ده اهم من ده كله كده في تعرض للتباجيزم، يعني السيجاريت والشيشه، فهذه كلها اسباب ده خلاص نادم يوم الجا مرضان ده خلاص نلقوا عنده فشل كلى مزمن وخلاص، هل ما في اخر الجاليز بس.
1: وهل الاطفال كل يسيبهم من فشل الكلى؟
2: نعم، في بعض الامراض انا اطفال ده اطفال في امراض وراثيه، سواء كان في سن المبكر ولا باكر ولا كان بي كبير شيء قبل اعراض هكا دايبين، في امراض يعني وراثيه كلها، يعني في تشوهات في مسالك البوليه ده يقدر مع مرور الزمن ده خلاص يخلي الطفل ده يكون عنده فشل كلى مزمن. فده حل ما فيه إلا للطفل ده يسوي له زرع أنا كلى ولا يسوي له غسيل أنا كلى. في أمراض آخرين ده أنا أمراض حادة، مثلا في تعفنات إنفكسيون واجين ده كان كربلة للطفل ده يسوي له فشل كلى، مرض يحتاج حتى غسيل كله، لكن بعد ده كان جبنا بالواجب ده، فالطفل ده غالبا يلقى العافية وخلاص بعد كده ما يسوي له مشكلة. وفي بعض الحالات أنا مرض آخرين هم يأثروا في الكلى، مثلا الأطفال عندهم مرض أنا قريب ده، القلب ده كما شغال عديد كله خلاص يقدر يأثر في الكلى في الكلى، ولا الكبد كما شغال عديد كله يأثر في الكلى. في عندنا في أكيد من الأطفال اللي هنا السنين الفاصل ده اللي عندهم بالي كله كان ما عالجوا عديد وسوى لهم أنيميا وخلاص ما يجلوا علاج كتير، ده كله كتير مقايدوا لنا يسووا فشل كلى وعدين كان غسلهم كله، لكن في نهاية المطاف أكثرهم ده كان جو بطريقة مبكرة خلاص نقدر نلقوا لهم حل كله.
1: وفي بعض الناس أي طعنة كان طعنهم كله بقول عندهم كلى،
2: ناس اللي فركتها
1: تقول لهم
2: شنو؟ ناس بس يعني بحجوا، وأي ما واحد يعني خطف راسه إنه شغل ده كلى، فمرضنا مرضى نيجي نقول له كان جاي وجاك دوين كان وصفه ده هو ما جاي وصفه كده جاي وصفه في الكولون عنده مشكله هضم عنده مشكله هنا اورجان اخرين الاجهزه اخرين وجاي يحطوه في الكلى وحاجين فعلا عنده مشكله في الكلى كلها ففي كل الاحوال ده نادم بس كان هو بيعاني من الم ده يجي للطبيب الطبيب يكشفه يسوي له كلينيكال اكزام يعني اكزام كلينيكي يشوفه مكتب حقه ده ما كان جاي وجده كله يلمسه وكان يرفع له بعد يقدر يسوي يقرر له اكزام أنا التصوير طبي وتصوير طبي دي حتى يقدر يقرر له اسكانر لأنه في مكاننا هنا ده نادم كان جانا ميمسي لدرجة نسوي له إيرو سكانر ذات في كان مشككين إنه في حجر في مسالك البولية ده نسوي له سكانر في مسالك البولية فده كان مهما كان من كان في حجر ده يبين لنا دلوقتي يمرق لنا وينشاف وشيكة بس أنت كان مرض حقه ده إرفت ده علاج حقه ده هين لكل ده دواء دونك لكن الأهم ده إنه إنساني ما يتأخر أول كان عنده أول شيء عنده عرض ما مش لقاه ده خلاص طوال يجي في المستشفى ويعالجه وأسا في أمراض كثيرة يعني قاعدين ناس مرات يخلطوا مع الكلى ومن ضمنهم هسه مثل مرات كده في جهاز الهضمي ده الكولون العصبي ده كل مرات قاعد يسي في بعض الكونفيجن يخلبطوا معي وفي كذلك مرض في العمود الفقري كذلك ده كل مرات الناس يقولون انت عانى وشغل العمود الفقري في مرض في القلب كمان فهو على حسب ثقافة المريض ما في شيء اسمه مرض اسمه طعنة ده ما فيه عندنا في هناك قانون طبي شيء كبس هناك فالمريض كان جدا فنسأله وين البوجاك ده نسأله هو يوصفنا وبعد نكشفه ونقرر له تصوير ونقرر له إكزام بعد نقدر نشخص المرض ده شنو قبل نعالجه
1: في بعض المرضى مرضى ما عندهم كلى وينتم دواني كلى هل يأثر ولا
2: ما يأثر؟ ما ده بس عندنا في شاد ده النظام السائد ده يعني يدر له شيء كتغيير هسا أي واحد في شاد دكتور تمشي في السانتر دي سانتي تمشي في الكابينة دي سوين تمشي في هناك هسا لم كمشينا في الجيش كله تلقى الكابورال تلقى الكابورال شيف تلقى هناك سولتنا لتنات لغاية الجنرال اليوم الأخصائي في أمراض الكلى ده سواء كان مسالي كان سواء في آخر ده ما هو بس الجنرال فعندنا مشكلة كتير ده في شاد ده قدر ناس يوصلوا للأخصائي ده يفوتوا بالناس كلك مرات ده كله ما يلقوا مساكين يمشي برا في الخارج قبل ما يلقوا أخصائي فينا ففي الطريق ده يشيلوا أدوية كتير عندنا ناس واجين يجوا للشباب عندهم تقريبا 22 سنة لكن من كثرة الأدوية الشالو ده لخايد ما خلاص سبب لهم مرض أنا كلا ودخلهم في جاليس وما نقدر بطنهم يكون من جاليس لكن كان من البداية كان جودة كان خلاص اللي يقول حل عشان ده أنا نقول إنه أي واحد مرضان ده جسم هكذا ماليب يمشي لطبيب وطبيب ده لازم يكون طبيب معترف من قبل نظام الطب أورد ناسيونال دي ميدسين أي رشدة انتوك فوق دواء وما عنده فوق ختم أنا مكتوب فوق ONMT ده أورد ناسيونال دي ميدسين لشاد ده دواء ده ما تبيه لازم يكون طبيب هو يعني سيرتيفيه بأورد كون يكتب لك رشدة دواء لأنه ده كان كتبه خلط كله تحت مسؤولية حقه في ناس واجين ده يجي ده في شات بس ما ولا مثل أنت قاعد تريد ما شوف في خارج في شات بس جونا وخلاص لقيناهم يعني في حالات مثل دول قاعدين فيه فده بس نطلب إن الناس يكونوا نبيهين والأفضل لا كل عائلة لو عند الطبيب ده يكون الأفضل لكن نظرا للظروف وكده نحن نقدر ذلك وصراحة حتى نحن هنا ما قلنا نضغط لأي واحد في هناك إنه كونه ما عنده هناك الكشف ده طبيب ده كان مشهد ده يعني ما نقول لك بالمجان لكن نقدر نساعد الناس كلها نادم عنده مشكلة ده فيقدر يجينا نقدر نساعده الصحة هناك ده كونه أنت عندك طعنة كونه أنت عندك كي وخلاص تمشي يعني بكان أنت كان دخل شفته كله تعرفه قدر ده ما طبيب لكن تقول خلاص نجازف ده ما بيجي شغل ده فلازم إنه لو نادم مرضان ده بيمشي لطبيب عام أو طبيب أخصائي في مجال اللي هو الجاهز هو
1: شكرا دكتور سعد المستمعين بعد ما سمعتوا برنامجنا هنا اليوم مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة المعروف بمودرني رئيس قسم المرضى الكلى إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا هنا اليوم معكم في الإنتاج عبد الله توش وفي الإداء والتقديم زمزم عبد الله شكرا على حسن المتابعة
3: الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة جمينة.

مساء الخير بلانتيات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدتنا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات. الساعة كان جات 7:15 دقيقة النشرة الدرجية. وبعد النشرة تلقوا البلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لهدي الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا اليوم يوم السبت 25/7/2026. بخادمنا في البوتون الكونسولات بأسر الآلات والموجات الأغاني والدعايات والنشرة أجدير غوبر في مكنة الفن. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درني موديل 777 انتل أونما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في استديو 3 هنا الأونما في كارتي جابانغاتو كومينا الدوزيوم أراندوسوما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي مع سيد الكوك سيد أبدقين. هذه خاصة للناس الكبار والناس العزاز. نقول لكم مساء الخير من راديو تشاد بلا ما هاج مريم هارونا باتوري هناك من نقطة القدم. نقول لك مساء الخير من راديو تشاد وما ننسى السلطان. أنا أقول في نقول لك متابعة حلوة.

0: بدنا كذر ذرة كل عندي أنا فاكر لك ما دنسيتني أنا فاكر لك ما لجفتني الزغرابة أم هديسا قد كشيك أشي أنا مدرس الله إذا النبي ما لا سلام لأنا ما ترسلي الزرع لدنا كذر ذي لا سلطان التجاني والدلوان الأباس الما بخجلك طبنا الخلب قد ضبط قزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفارس المتني
1: آمين
0: العمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمئن التجاني دول رجالا كم من يالبنا سي الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القريمة سنة دول للرجالة حسنا والدتهم التجاني دول للرجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يالبنا سي البلامة والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجاني دميات رجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاجب النمر دول رجالا
1: على النوار
0: الهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجاني دميات رجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى القالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والماء المطمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال البياض المال جيت ولا كمندا ولد الجد طلق للسمجا درب درب اللي نزل دا أبكر والألي يا درب درب اللي نزل دا شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل دا على جباكر بشي والدنا الرجال البياض المال على جمليمي والمعلم خالية كاك معلومة الضلاي ضربات راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات راب اللي نزل را القريمة سنة ولدتهم ضربات راب اللي نزل را البلا مدنا را والجندة دلخلي دنيا ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را يا ضربات تراب اللي نزل را رمى دول صالح كاك اللوان ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دول خليل الجا سي ضربات تراب اللي نزل را ضربات تراب اللي نزل را أبا فن والآدم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما جوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاك التوم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما سلطان درما والموسى ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما جوت ملا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات راب اللي نزل را على جملين والمعلم خالية ضربات راب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألو أبن قريان والمهمت كاكي دريس دوك بهران يا ضربات راب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربات راب اللي نزل را الرجال اللي بياكل ما جوت ملا بنسى علي يا الخضر دول خليل منجا
1: يا الخضر من
0: بمنا درب درب اللي نزل على الرجال ما دول ما علي والمهم بلا ما دقنو دول خليل منجا يا ضرب تراب اللي شين والشيخ دنا ضرب تراب اللي نزل على الرجال اللي بياكل ما دول خليل منجا لا لا ما دول صلي كاكي دوان ضرب التراب اللي نزل را سلطان التجاني والدلوان الأباك كاكي ميمي دول جبر جبر ولد يونس يونس ولد بران يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال نادوا المال ضرب التراب اللي آمد ليا ضرب التراب اللي نزل را الرجال اللي بيعطوا المال التجاني والشيخ دريسة كاكتهم

0: قبل ما جوت ولا بنسى قلب الماء قلب البر ما قلب الماء ينوسى قلب نجر دائما المطخور دوا قلب تخرى هادي ورا بلقى جمعت قبل من عصر الكردسة الولد الولد في زمان ندى فأعطوا به ولا شكا دلقى مشات ودلقنا لزا الامير مدايمة دايمة السماء ابو فرس هدية شاف اللام هايمة هاو تشاشي بيري جلاتا قمري طنبايرة انا القطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتها من البرق ببجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي بي هاو دودا يا قرقرات كرب دروك شدر الشاخرة شيا ما بياكل القوم بياشي بي رقاد الرجال بليل تملوي علم برهيم جوز الكوكي الناقة بالجمل ما ينتبه لي انا ببكي ليا الاهلي النال القبشة الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك ادي ما ذاقوا اذ الشراب سلطان التجارة لمن ينبقى من ما نبلاك قال ادي ما الرواقوا على جموس والكالي والكالي كاكي بسكين على ما ادي ما الرواقوا اذ الشراب بلا ما علي والمن اليوم انا بيتك من المعنى بلاك شيخ علي قرقا والشيخ عمر ادي مروقا الاج من المول معلم خلي ادي مروقا اذا الشراق انا بيتك لهم كامل المعنى بلاك اليوم مربنا خلاك مربنا خلقك مربنا خلقك اب فادنا ولد ادم يا من ربنا خلقك البلا مدنا البلا والجندو من ربنا خلقك فرتدان التجاني والشيخ دريسة كاكتوم من ربنا خلقك كم من يا صبرا على محمد البشير ولد الدرمان
1: أنا نبي أبلي نوا بسوب بسوب سندا بدري تلك البوري بيها بردا كم كم أكرر كم أنا مشي وزا برناري أنا قال كابود أجي بزار با نار مدن قال يا تبو مليا على جل كنت ما تطلع شوكا تودي الدنيا الآخرة تجمع كل كل إلا الله سيري محمد رسول الله صلى الله وسلم على نجد مصر نقل في جوا مصر بلا نيري قم اللواء يبير بلنبو على شقا جل سوار جل سوما جل سوار جل تدناتا هدي سربنا بريد سغر عجيز بلغي الطلاق هلا يقيد دمار ما دم يا دوا

ورما كرابين كذا طبعا هم مضين فلاتة من رب الدين بالبقر سارين أم شهرا كثيرا ما جد بدمين هون 50 سوية 120 والدتار غدر دير بغوز البشير صغير قلبه كبير والكنقل برايين ولا كنقل برايين وين وما

0: mami udayangushi durma kirkine wajama.
1: أنا واقف على الشاعر الكبير جامع بكر عشان نرجع للاستديو ونقل لكم البلاغات. هنا اليوم عشان إدارة العامة أنا وزارة السكن والتمدن تطلب من الأخ عبد الرحمن توكا ومدام أستعلي بيمي خليني أجل عجلة بمشي بأوراقهم رسميا في الإدارة عند القدسر لشيء مهم بخص بكانهم عشان البكان ده فوق مشاكل وهم قاعدين بكان ده في كارتيه دبزين Section 2, ILO 81. Kamamosho, la balagda ka convocation. La idara express union takhabir la zabain. Bukawna humma busou hamla hint la credit scolaire sen 2026-2027. Wada babda min yom 13 shahri 7 alhani wubukamil yom 31 janvier 2027. وكان تدور البكان الديركسيون حقهم الجنرال كمان قايد في كارتيه مرسال وراي للقراش الهسر او تنادون في نيموران التليفون عشان تلقوا معلومات بزياده 60 20 10 و5 50 و1 تيجو 99 70 8 60 82 86 نيمرو اخر 66 20 15 51 99 78 62 86. دليجي موسى جبرين واللجنة انت البرناش بخبروا كل الناس اللي عندهم نقاعات ترين في هلة مسيلة بكومة خليهم شو بحضروا يوم الاثنين في واحدة ملمة مهمة تبقى بالساعة 7 نفجر في بيت الدليجي أنا مسيلة بكومة حضوركم ده ضروري بالهين وأي غياب ما مسموح. دليجي موسى جبرين واللجنة المكلفة انت البرناش بطلبوا من أي نادم عند الترين بكان في مسيلة بكومة خلي بمشي بحضر في الملمة الضرورية اللي تبقى يوم الاثنين أم بكرة بالساعة 7 هنفجر في بيت الدليجي أنا مسيلة بكومة موسى جبرين حضوركم ضروري وأي غياب ما مسموح. الاتحاد أنا أئمة المساجد بخبر كل الأئمة بكون خلي بحضروا في واحدة حملة وطنية من أجل التوئية وده كمان في مجال التعايش السلمي والصلاة من أجل العافية والسلام في تشاد. من نفس المناسبة الاتحاد بيقول هم أن بقروا قرآن 114 بقروا قرآن كامل اللي هو فوق 114 صورة طبعا يوم السبت اليوم كلام ده في مسجد عثمان بن عفان ده في كارتيه امريكي في كومينا السنكي مرمي السماء من الساعه 7 الفجر. طبعا البلاغ ده جابه من الباري فنطلب ان شاء الله الله سبحانه وتعالى يقبل القراءه للقرائين ويجيب لنا العافيه والسلام والخريف المبارك في بلدنا تشاد بلد تومي. واصل بلاغات بلاغنا 40 بلام الي عمر يسيني ولا كويا الحاج عمر النور الرئيس فلج بشي بلام أبو عبد القادر بلام الحاج أبو بكر وبلام النور إبراهيم وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل البعيدين والقريبين بكون الصدق إلى 40 يوم أن المرحوم أخوهم وولدتهم عبد القادر جبرين تبقى أمباكر الأحد في دقوي الله اللي بلام أبو عبد القادر نكرر بلام إلي عمر حسيني ولا كويا الحاج عمر النور الرئيس فلج بشي بلام أبو عبد القادر بلام الحاج أبو بكر وبلام النور إبراهيم ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس يرفعوا الهلال المجاورات بكون الصدقة إلى 40 يوم عن المرحوم أخوهم وولدتهم عبد القادر جبرين الصدقة تبقى مباكر الأحد في دقوي الله اللي بلام بوبا عبد القادر. بلاخنا وفا محمد شايب أبو بكر شايب حسن إدريسة بلام زيادة محمد الشيخ حسيني آدم باس عبد الرحمن سيد آدم أبو بكر بورو معلم محمد آدم بلام محمد حسيني جيمي عبد الرحمن معلم كوبو محمد بلام رمات جدة محمد ميريمي جدة إبيت الشيخ أحمد بركة رمات صالح هارون محمد محمد بن نصيب ألقوني أبو بكر حسيني بلام محمد بشارة الشيخ بني جدة أبو بكر رمات بشارة ولا تبايا الشيخ جبرين أبقاسي إما بشي الحاج أبو بكر محمد الحاجة توما صالح بلاما فكي إما بلاما سمعين دنقس بلاما جبرين آدم بلاما يسين محمد بلاما جد إبراهيم قنبو حسنة كمان دا ولد النمير عبد الرحمن جبرين الشيخ خبيري هارونة بشير صالح جميل بركة بلاما يعقوب عبد الرحمن بلاما آوي بركة بلاما حسنة آدم بلاما عبد الرحمن جدة حسنة أتيم الشيخ حسنة شواني الشيخ جيمي أبرص الشيخ جبرين رمضان جدة غالب بلاما أبا جدة طاهر هنو تيما الشيخ ألي إما الشيخ رمات الصغير اللوان جبرين دنقس اللوان فليجي حسنة اللوان أحمد عبد الهادي ضمان اللوان دريسة إبراهيم لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البرة والداخل وناس الإرفة والهلال المجاورات بوفاتنا أمم وأختم أم أبوها بيت أبورو ماتت اليوم السبت والسرقة تبقى أم باكر الأحد في أمود الله اللي بلا مرمات جدة على هل الله صبرهم ولا مرهومة الله اغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة البلاغ ده إن شاء الله نقروه كل يقول سرتي بعد الأخبار سلطان محمد إجلي كشل كاسر آيلة أبو نصيب حسن عبد الله عبد القادر حسن اللوان حسن الجدة معلم دبوغة شيخ عيسى جدة عمر محمد قنا تلقي جيم الشايب عربي حامد حسيني قربة الإمام بشير إبراهيم شيخ آدم مدخير شيخ دراس شيخ بلامة زكريا جبرين تلقي عبد القادر هارون سيد عمر شروم دناء الحاجة حسين عمر آدم هارون بلامة علي زكريا لوم اللحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة بوفاة أخوهم محمد صدام حسن مات أمس في الليل بعد مرض قصير والسرقة تبقى مباكر الأهد في جبل نيرو اللي عبد القادر هارون على هل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة نكرر جلالة السلطان محمد إجلك الشلة كاسر عائلة ابن نصيب حسن عبد الله عبد القادر حسن اللوان حسن الجدة معلم دبوغة شيخ إيسى جدة عمر محمد قناة دليقي جيم الشايب عربي حامد حسيني قربة الإمام بشير إبراهيم شيخ آدم مدخير شيخ بلامة زكريا جبرين دليقي عبد القادر هارونة سيد عمر شرومة دنال حاج حسيني عمر آدم هارون بلاما علي زكريا لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا أخوهم محمد صدام حسن مات البارح في الليل بعد مرض قصير والسرقة تبقى أم باكر الأحد في كارتيه جبل نيرو هلي تدلقي عبد القادر هارون الهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحم ويدخل الجنة واصل بلاغاته بلاغنا وفا الشيف ده بلاشة بلاما أبا هاجي وكل أسرته في دروغنا سلطاننا قوي سلطاننا ساو الشيخ محمد سندا الشيف ده كانتو عمر القاضي يتيم الشيف ده كانتو عبد الكريم جراد دلقي ديقيا أنانقر منجو دلقي أبا في مسكينة دلقي محمد إيسا نصيهبة دلقي الحاج حسيني في ماليزيا دلقاء الحاجة تيري في ملازيدي دلقاء ممدو هنا بيروت دلقاء أبازين حسيني في مبتيوة دلقاء موسى كومبا في بكومة دلقاء عبد الله ولا كليسم في بطلوالي دلقاء هارونة في روم دلقاء موسى أباكوري في مارا دو دلقاء خليل في مارا أن بلام عمر علي في درو كامرون شيخ كادر أسمان في وليو بلام جبرين عبد الرحيم في مارا أن بلاما جبرين جاقة بلاما سمون باسا في مارس نياخة لوم الحزن ببلغوا لألفة حسنة في قوي يونس أبو آية أبكر أبو آية في نجمينة بلاما أبكر في قلم بلاما أبا إيسا في جمراس بلاما ماما تأجدة في مشطيري بلاما زكريا في درو بنانا بلاما محمد في علايا بلاما بورو خميس في الليهان بلاما مكايلا في تشسكي بلاما قايمي في مشرايا بلاما أبرس في كريا بلاما توم في مبروكا بلاما إيسا في هركايا بلاما يسنا في جنيني بلاما شرو وشيخ يوسف في وليو بلاما ألاجي في أمسينيني بلا ما جد إبراهيم في فتتة بلا ما جد حسيني في أمدهر بلا ما سليمان في بغشة شيخ شركنا كور في فجة بلا ما الهاج وأحمد تحسن وكل أخيانهم في مبين بشار أحمد وكل أخيانا في كتشونة بلا ما توم محمد جرم وكل أخيانا في أبشير الهاج أديقليم وكل أخيانا في فلقة جبرين في فلقة جبرين وكيل جدة في مدرية بلا محمد جدة في بلابلين بلا ما بيسو في مغلام بلا ما حسنة في بودو بلا ما قجة في الكرينيك بلا ما جبرين لا في مارا جدوم بلو ديما ماما في مارا اين بلا ما هنا مارا دو بلا ما أبيسو صالي في نجران دو بلا ما ليفا في نجران اين إدريسا وكل أخيانا في دنجورة هارون بكر وكل أخيانا في لبودو كشل بكر علي في فريق أحمد تجاني في فريق أنا جمالة الخاطر يعقوبة وكل أخوانا بشير بركة وكل أخوانهم في جغلية ولكل الأهل البر والداخل والأهل نجات وكامرون بوفاتنا بنيتهم أخوتهم مريم محمد عثمان وسرق كمان تبقى يوم الاثنين يوم 27 شهر 7 2027 في دروغنا إليه البلامة أبا حاجي الأهل الله صبرهم ولا مرهومة الله اغفر الله ويرحمه ويدخلها الجنة. الساعة 7:12 دقيقة نمشي لمكنة الفن نلقى آدم قاسي قبل الأخبار. طهروا الشباب زمان بطهروا ما بخافوا بسكينة وبخيطهم كمان بالزهف ما مشي اليوم ما إنه فوق عن السيزي وساكت كم تقني

0: Nous sommes aussi maintenant à Radio Tchad, puis que les bacanas, c'est à savoir à Moussachir Radegiga, puis Radio Tchad. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية بقدم لنا زميل جمال شعيب أبكي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني سيدنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشاب أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم عشية، ونبدأ كالعادة بالعناوين. الوزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب، أنت البداية الرسمية عن المسابقة أنت للدخول في المدرسة الوطنية أنت الفنية للثروة الحيوانية هنا في العاصمة الجميلة. الوزير التجارة والصناعة جيبولو فونغا ماتيرا أسحم لنا تيريبين الشذر في لب الوزارة، ولا يدخل في إطار نشاطات الأسبوع الوطني عن تيريبين الشذر دورة سنة 2026. القانون للهجرة والإجراءات المتنظمة حالة تشاد، دا شعار هذا المؤتمر الكولومبيا. ممثل هذا الحشر في تشاد أنتوني أكومو أبوغي في المدرسة الوطنية للإدارة هنا. فهذه العناوين، وإليكم تفاصيلها من راديو تشاد. الوزير عن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب، كان أنت البداية الرسمية أنت المسابقة أنت الدخول في المدرسة الوطنية أنت الفنانة الثروة الحيوانية القادمة في بريمير أندوسماه العاصمة من جميلة. المناسبة كان بجد بحضورنا كثير من المسائل عن الوزارة. محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: في أجواء هادئة، أكثر من 300 مترشح ومترشحة في السكسيون فرانسيز والسكسيون عرب دخلوا في الامتحانات هنت المسابقات في الدخول للمدرسة الوطنية الفنية التخص الثروة الحيوانية. بعد ما فتح الانفلوب هنا أسئلة الامتحانات، الوزير حن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب

0: اي سنه عند الناس تسيل تنزم الامتحان وتشيل الناس اللي عندهم كفاها وبجو بخدم بجو بقرو ام باكر عشان يخدم في المجال عن الثروه الحيوانيه. وهو المهم كان ناس نفيلوا جداد عشان هو في البلد كي فكي ناس ويدين كي يقولوا اننا تغيير يعني الناس كي بيكون كي الناس ويدين الناس بمشوا ريتريت ويدين الله حكم لهم ماتوا ولا شغل واحد اي فكي ناس اخرين كي يقعدوا كفاها عشان يجوا يخدموا في الـ في الـ في الـ في, الـ في المجال عن الثروه الحيوانيه. ما نقول وزاره عن الثروه نقول مجال ده عشان الخير ما الا في في في في في الوزاره ولا زول اللي يجب الفونكسيون بيبليك لكن برا كلهم بقدروا بخدم بقدروا بخدموا برا كله بقدروا هم سياده بقوا يعني قد في القطاع الخاص وبخدموا هم كله بسوق خدمتهم وده في الوزاره كله انين الشغل الدوروكه.
1: مذكركم بكونه الكونكور الدخل فوق الطلاب عشان يقروا في المدرسه الوطنيه الفنيه للثروه الحيوانيه. الكونكور ده فوق ثلاثه مواد وهم مادة الرياضيات أي الماتيماتيك والعلم عن الأحياء وأخيرا الثقافة العامة أي الكولتور جنرال. والمسابقات دي سووا في 12 ولاية من الولايات عن البلاد.
2: محمد أحمد عبد الكريم في نفس الموضوع البريفين ديبارتمان الدقنة الكولونيل بشير طاهر محمد مسألة للمندوب الأمن الحكومة في جامعة إقليمنا حجر لميس كان أنت البداية أنت الامتحانات أنت القبول في المدرسة الوطنية أنت الفنية أنت الثروة الحيوانية في مدينة ماسكوري وحذية بحضور السلطات الإدارية والعسكرية والمترشحين ذاتهم يوسف موسى محمد هو كان جاب لنا الخبر ذا من مدينة ماسكوري. في لب الوزارة انت التجارة والصناعة هنا في العاصمة الجميلة بقت حملة حنا تربينا الشدر ده بدخل في إطار النشاطاتنا الأسبوع الوطني هنا تربينا الشدر الدورة على سنة 2026. الحفلة انت التربينا الشدر دي كان رأسها الوزير للتجارة والصناعة الدكتور جيبولو فانغا ماتي بحضورنا كثير من المسائل عن الوزارة حسن موسيسين والتفاصيل.
3: بعد الإطلاق الرسمي عن فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة البيجي يوم 20 شهر 7 2026 بجسر هن التوماي على تلقى رسميا رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس دبي إتنو بيدا وزير التجارة والصناعة الدكتور جيبيلو فانغا ماتيه مجن عدد من الأشجار في ساحة وزارة التجارة والصناعة القايد في كرتي حبينا وسمى بعض من شدر المجنوهم شدر الاندهم ثمار وده يكون رمز ورسالة عن أهمية هنت الثمار في إطار هن الاحتفال الدور رقم 54 هن الأسبوع الوطني للشدرة الكان نظموه في السنة ده تهد موضوع شاد خضرة ومستقبل مستدام. وبعد ما مجن الشدرة الاندهم ثمار أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور جيبيلو فانغا ماتيه قال المبادرة دي عندها أهمية كبيرة مرة واحد والأشجار دي عندها دور أساسي في حماية هنت البيئة والمسؤولية عن مكافحة التصحر وكيف نحافظ للبيئة للإيالة الذهبهم يقوموا وده مسؤولية لكل واحد مننا وطلب من المواطنين خليه يهتموا بالثقافة هنا مجنين هنا الشدر عشان نحافظ للبيئة. نذكركو المناسبة دي هن مجنان هنا الشدر شاركوا فوق كل الإداريين هنا مختلف الوزارة التجارة والصناعة ودي خطوة مهمة تؤكد الالتزام الوزارة بدعم هنا الجهود الوطنية الرامية في حماية هنت البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.
2: حسن موسى يسين في نفس الموضوع الليسي بيلين على مدينة موسورو بيجي فوقها البداية انت النشاطات ان الأسبوع الوطني هن شدر الدورة لسنة 2026 في إقليم هن بار الغزال ده في خلال الحملة هن تربينا الشدر هيدر فوقها كل المسائل عن الإقليم بحضور المندوب الأمن الحكومة في جامع إقليم هن بار الغزال أدم مصطفى إبراهيمي وأيضا حضورنا رئيس المجلس الإقليمي وعضو مجلس الشيوخ وكثير من المسائل عن التربية الوطنية محمد كوشو صالح هو كان جاب لنا الخبر من مدينة موسورو. المدرسة الوطنية انت الإدارة هناك نظمت مؤتمر نخاش مؤتمر صحفي ده بتيت موضوع أو شعار قانون هن الإجراء والإجراءات اللي بتنظمها حالة هن تشاتة. المؤتمر ده كان حياء الممثل الحشر في تشاتة أنتوني أكومو أبوغي بحضورنا كثير من المعزومين ولا

0: مسائل. جاوة حبيب عمر والتفاصيل.
1: الريفيجي العايشين في بلدنا تشاد عددهم أكثر من 2 مليون، والقانون عن الريفيجي التشادي بيعتبر من القوانين المقدمة، وده بدخل في أهمية هنت القانون والدولة اللي بتساعد الريفيجي. في ده كلم الممثل عن منظمة حاج سير القاعد في بلدنا تشاد أنطوني أكومو أبوغي، قال الريفيجي حالة ضرورية قاعدين بقشوها كثير من مجتمعاتنا في إفريقيا أو في مكان آخر، لأن في مشاكل بتحصل في الدولة وبتجبر المواطنين حن الدولة البيجي فك المشاكل ليهاجروا ويحموا نفسهم في الدولة الآخرة الفك العافية والسلام. وقال القانون بهدد الشروط العامة والبسرح للرفيجي بدخلوا وبقعدوا في تشاد، وده بيوافق مع المضيان الخاص هن خطين الرفيجي والكام مضوا فوقها في يوم 28 شهر 7 سنة 1951. والقانون ده بيساعد الرفيجي والبيدوروا بقوا رفيجي وبجوا من برا، ما بلقوا صعوبات ولا حتى في النفر ولا الدين ولا حتى في مسألة آخرة. نذكركم بكونه الممثل أنطوني أكومو أبوغي خدم سنين كثيرة في بلدنا تشاد وعنده خبرة هنا عمل هنا 25 سنة قاعد بخدم مع المنظمة حاج سير، وخدم في مناصب هنت المسؤولية في كثير من الدول الإفريقية وحتى في الجانب الإقليمي.
0: ريبورتاج صوتا وبدت فوز زميلة حجي حوا حبيب عمر. الرئيس اللجنة المنظمة للجري هذا الماراثون الجمعين الدولي للسلام سيد ميغو ناتولبا كان فتى قرية هنا نص على ماراثون عشان يبادلوا فوق الأفكار والأراء بين المجتمعات والجمعيات، وده في الاستاد ادريس محمد اويا هنا في العاصمه نجمينا بحضورنا كثير من الرياضيين. خلينا نسمعوا لميغو ناتولبا.
2: دورات تامجي تسي سيمي ماراثون رايل تي بريباري روا دا غولناكي سيمي ماراثون دا كالين فوكو ا فيلاج انا سيمي ماراثون دي ناس يجولي حاجو ناس الما يارفو يا سولو او ال يارفو اي ريبون اومان دونك لو 26 دا تسا سابا ناس غاي كوماسي يجورو لي سيمي ماراثون دا.
0: أجدي روبر الساعة 7:26 دقيقة داخل الاستديو، نفس الساعة في كل الأقاليم. أنا بلدنا جد دي نشتغل أخبارا للمشي والناس الفاتتهم كمان يذكرون بالعناوين. الوزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب كان أنت البداية الرسمية حتى المسابقة أنت للدخول في المدرسة الوطنية أنت الفنية للثروة الحيوانية هنا في العاصمة الجميلة. الوزير للتجارة والصناعة جيبولو فانغا ماتيه كان رأس حملة هنا تيريبان هنا الشدر في لب الوزارة، ودا يدخل في إطار نشاطات هنا الأسبوع الوطني هنا تيريبين هنا الشدر دورة هنا سنة 2026. القانون هنا الهجرة والإجراءات المتنظمة حالة هنا تشات دام شعار هنا المؤتمر اللي كان كلم بها الممثل هنا الحاج سير هنا في التشات سيد أنطوني أكومو أبوغي في المدرسة الوطنية انت الإدارة هنا. شكرا لكم انتم القادرين تابونا حاليا من مساكوري ومن مصورو ومن أي مكان بواسطة راديو تشات لنشتر أخبار الكان جهزوه أسر التحرير محمد أحمد عبد الكريم محاجر حسن موسى حسين تي الإخراج أنا حجي حوا حبيب عمر، وقدمت لكم أنا جمال عبد الناصر شيب أبكي أرقدوا أوكي بالعافية.

شكرا للفنان محمد علي درسي لأنينا إن شاء الله كلنا نقود إلى الشات أمنا الشات أبونا الشات ونبنو بلدنا الشات إن شاء الله تكون أفضل وأجمل الدول بإذن الله. بلاخنا وفا قرنا قبل قلنا نكرره بعد الأخبار. محمد شايب أبكر شايب حسن إدريسة بلام زيادة محمد الشيخ حسين آدم باس عبد الرحمن سيد آدم أبكر أبورو مليم محمد آدم بلام محمد حسيني جيم عبد الرحمن مليم كوبو محمد بلام رمان جدة محمد مريمي جدة إبيت الشيخ أحمد بركة رمات صالح هارون محمد محمد أبن نصيب أقواني أبكر حسيني بلام محمد بشارة الشيخ بني جدة أبكر رمات بشارة ولا تبايا الشيخ جبرين أبقاسي إما بشي الحاج أبكر محمد الحاج توم صالح بلاما فكي إما بلاما سمعين دنقس بلاما جبرين آدم بلاما حسين محمد بلاما جد إبراهيم قنبا حسنة كمندا ولد النمير عبد الرحمن جبرين الشيخ بيري هارونا بشير صالح جميل بركة بلاما يعقوب عبد الرحمن بلاما آوي بركة بلاما حسن آدم بلاما عبد الرحمن جدة حسن أتيم الشيخ حسن الشواني الشيخ جيمي أبرص الشيخ جبرين رمضان جدة غالب بلاما أبا جدة طاهر هنو تيما الشيخ إيلي إما الشيخ رمات الصغير اللوان جبرين دونغوس اللوان فليجي حسنة اللوان أحمد عبد الهادي اللوان إدريسة إبراهيم لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي والأهل البعيدين والقربين هلال المجاورات بمماتنا أمهم وأخوتهم أم أبوها بتبورو ماتت اليوم السبت وسرعة تبقى مباكر الأحد في إمود الله اللي بلام رمات جدة الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخل الساعة 7:45 في غاديو تشاد نمشي نلقى الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله الشريف قميص بودرة هدية خاصة خديجة بالدادة مدام بشارة جبرين بريسة مدام مبدي قنبو وكل الناس اللي بيبوا الأغنية الجميلة نقول لكم مساء الخير من غاديو تشاد الأعضاء جروب غاديو تشاد أنا مال عزاس أنا ما فوق في الراس كابين تكنيك وما ننسوا العريس الكبير الغالي طاهر غزالي نقول لك 1,000,000,000 مبروك بيت ماله عيال متابع حلو

امباسادر مسمي انا راديو تشات هناك من مدينه قلفي محمد علي وكل اسرته، محمد دريبه هناك من مادا، عبد الله عمر كمان من قلفي، دكتور قايمي من هليد عبد الرحمن. يا حبيبي يا حبيبي. بعد ما سمينا الفنانه الشابه ايمان عبد الله الشريف، عندنا وصيه واحده صغيره. المرضان الكوليرا قاعد في جنبنا، عشان مطلوب من كل الأمهات والأخوات والخالات والعمات وكل الأخوان الأعمام والرجال الصبيان الشباب والشابات، خلي بعتمدوا للنظافة، بكونوا دائما هم بغسلوا إيدينهم بالصابون كان أكلوا دارين باكلوا الصواني الصفر الحاجات دي كلها غسلوها بالصابون بالأومو النظيف، وخاصة الخضروات السلات والتماتم والحاجات اللي تجيبوه من السوق، هنا الأدر الأوين اللي بخدمه بمرقوا لك 10 صفرة 20 30 100 صفرة الأوازيم، أدر اليوم أدر عن باكر أدر عن بكرة، الشيء ده غسلوه بأود جابل، السلات والتماتم وكل شيء خضرة غسلوها تكون نظيفة جدا، ما لا عشان لو ما غسلتوها بتسبب لنا وجبطن ولا جبطن الدياري وجبطن والقضيف، ده ألامة عن الكوليرا. وكان أي زول في اليوم 4-5 مرات بمشي الكابينة وجبطن وبقضيف، خلي بشيب لي أقرب لبتان مستشفى يمشي يشيف الدكاترة عشان بعالجو قبل الفاس ما تقع في الرأس. المرض قاعد في جنبنا والوقاية مطلوبة، أي زول يهتم بنفسه ببيته وإياله وجيرانه، النظافة من الإيمان، النظافة بالصابون وبال كمان بالأومو والأود جافيل، يعني قاعدين ناكلوا سلات وتماتم كتير، حتى المانجو والبنان أجاد دي كلها كي تكون نظيفة. جيت تأكل غسل إيدينك، جيت تشرب شاي الفناجيل ده ناس شربوا فوقها غسلوهم بروب عشان ما نقوى في المرض. المرض قاعد معانا، لكن الكوليرا كوليرا ألمت اتنين، قضيف وصبيب، كان في جمينا ولا في الحلال الأقابة هنتشات برا كلها. دائما انت كان جيت تاكل حاول غسل ايدينك بالصابون، وكان أكل غسل ايدينك بالصابون. أخواتنا وزوجاتنا وبناتنا وخالاتنا وعماتنا اللي بخدموا لنا في المطبخ في اللداي، طاساتكم والسواني صوني ده كله كي غسلهم لينا بالأومو النظيف وبالأود جابيل عشان ما نقوى في المرض. الوقاية خير من العلاج، انت لازم تكون حضير تحافظ نفسك والله كله بحافظك. انا تقول نوع انا ما لماني شغل ده كمرض ده جاي ده جاي، بس لا لا لا، الله سواك بني آدم إنسان انطاك أقل واللسان، فعشان انت بني آدم مكرم، ولقد كرمنا بني آدم الإنسان مكرم من الحيوانات من الله سبحانه وتعالى، عشان ده ما ترمي نفسك في التهلكة. غسل ايدينك بالصابون بالأود جابيل بالليمون بالأومو، شربت شاي ناس آخر ما شربوا غسلوا نظيف أنطلهم، خاصة في الأدر وخاصة في البيت، عشان الله يحفظنا من المرض. وزارة الصحة العامة مرقت بيان من قبل يومين وكلمت في الموضوع عن الكوليرا اللي هسه قاعد في العاصمة انجمينا. نسأل الله سبحانه وتعالى، نسأل المجلس الأعلى المجلس الوطني الشؤون الإسلامية الفقرة يشيل لنا الفاتي في المساجد وفي الكنائس، الله يجيب العافية والسلام والاستقرار في بلدنا تشاد، ويمرق مننا المرض الكوليرا وكل الأمراض الوبائية الآخرة، الله يمرقها برا من بلدنا تشاد بلد تومي. وصينا نفسنا ونوصوكم عشان ربنا يحفظكم من أي مرض، أي تشادية مرضان معناه خسارة للبيت، خسارة للوطن وخسارة للدولة. الساعة 7:53، دي وصية صغيرة لكن مفيدة. نمشي نلقى كاندا بونغومان جي تي أكي عاوي لام جام ناجي مويسين بونغور، أنا سلمت كثير أكوني عاوي ديركتور سنجيدا لو كل جمايته جروب غاديو تشات ونما العزاس ونما فوق في الراس، نقول لكم مساء الخير من غاديو تشات.
أبازين كسرو بنتو كشل كسر

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك تك كملنا قلتوا نخلو بكنا لزمين البجب عنا بشير تليبون بيقول لكم بسم جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرح وسرور أسر الآلات والموجات والأغاني الحلوة جنر بلان أجيديري غوبير في مكنة الفن جهز البرنامج وقدم لكم أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درني موديل 777 انتل اوناما بيلوت انترناسيونال تيجاني حسين رماد ابيض نقول لكم اقود وافي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله ما شاء امانته وما مشينا لماجي نلوم معكم ام باكر فجر من الساعة 8 لدي الساعة 10 اركض بافي

0: العالم الريفي. العالم الريفي هو برنامج عن الإذاعة الوطنية التشادية مخصص في المشاكل عن التطوير الريفي.
1: مستمعينا الكرام، أنا راديو تشاد نقول لكم قيلتوا آفي أن إحنا حاليا قاعدين في مدينة هنمندو وقاعدين في إقليم لوغون الغربي، وبالتحديد قاعدين في سانتر جيمان دوم. قاعدين في السانتر ده عشان ندور نعرفوا الاكتيفيتي حقهم اللي بيقوموا فوق شنو. مدام نقول لك سلام عليك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تقدر توريني اسمك يا تو وترافاي هناك في السنتر، يعني ريسبونسابيلتي هناك شنو في السنتر؟ هنا
2: انا اسمي بنديت بالي، انا انفيرمير، يعني جاي نكشف عيالات وجاي نكشف ناس كبار.
1: السيده تقدر كي تحجي لنا شيء كيف في اكتيفيتي هنا السنتر هناكم؟ لا اكتيفيتي هناكم قد تقوموا فوق الخدمه، نقول ما تسوي شنو
2: يعني الاكتيفيتي هنا ده.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. أطلق صباح اليوم وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب أطلق رسميا مسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية للثروة الحيوانية الكائن بالدائرة الأولى. كان ذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة. تفاصيل أكثر مع عبد الكريم عبد الله. هنا
2: وسط أجواء يسودها الهدوء، فقد جلسوا أكثر من 300 مترشح ومترشحة النسخة العربية والفرنسية في امتحانات المسابقة للدخول المدرسة الوطنية الفنية للثروة الحيوانية. عقب فتحه لظرف الامتحانات، صرح وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب قائلا:
3: كونكور ده يعني نوم بين الكل المدرسة عن التقنيات عن الثروة الحيوانية ده يجيد، وأي سنة عندنا الناس تسيل تنزم الامتحان وتشيل الناس اللي عندهم كفاها وبجوا بقروا أمباكر أسان يخدموا في المجال عن الثروة الحيوانية. وهو المهم كان الناس نتولوا جداد عشان فكي الناس ويدين كيقودوا إننا تخير، يعني الناس كيف يكون كي الناس ويدين الناس بمشوا رترات ويدين الله كم لين ماتوا واللي شغلوا هذا فكي الناس آخرين كي يقودوا كفاها عشان يجوا يخدموا في المجال عن الثروة الحيوانية. ما نقول وزارة عن الثروة، نقول مجال ده عشان الخدمة ما إلا في الوزارة ولا زول اللي يجي بالفونكسيون بيبليك، لكن برا كلهم بقدروا بخدمه انشاءات بقوا يعني قدوا في القطاع الخاص وبخدمه هم كله بسوق خدمتهم، وده في الوزارة كله عنين الشغل الدروكة.
2: وتجر الإشارة إلى أن امتحانات المسابقة تمثلت في 3 مواد، وهي مادة الرياضيات وعلم الأحياء وإضافة للثقافة العامة، وانطلقت المسابقة في 12 من ولاية البلاد.
1: نظمت أمس وزارة التجارة والصناعة حملة غرس عدد من الشتلات، والذي يدخل ضمن إطار الأسبوع أنشطة إطار الأسبوع الوطني للشجرة دورة يوليو 2026، حيث أقيمت مراسم التشجير بمقر الوزارة الكائن بهي حبينا برئاسة وزير التجارة والصناعة دكتور جيبولو فانغا ماتيو بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
4: عقب الإطلاق الرسمي لفعاليات الأسبوع الوطني للشجرة في 20 من يوليو تموز 2026 بقصر توماي على يد رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو، بادر وزير التجارة والصناعة الدكتور جيبولو فانغا ماتيو إلى غرس عدد من الشتلات في مقر الوزارة بحي حبينا، وأطلق على إحدى الشتلات اسم بذور المستثمر لتكون رمزا ورسالة تعكس أهمية الاستثمار، وذلك في إطار الاحتفال بالدورة 54 للأسبوع الوطني للشجرة الذي ينظم هذا العام تحت شعار تشاد خضراء مستقبل مستدام. وعقب غرسه شجرة بذور المستثمر، أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور جيبولو فانغا ماتيو أهمية هذه المبادرة، مشيرا إلى أن الأشجار تؤدي دورا أساسيا في حماية البيئة، وأن مسؤولية مكافحة التصحر والحفاظ على الموارد الطبيعية وصون البيئة للأجيال القادمة تقع على عاتق الجميع، داعيا إلى ترسيخ ثقافة التشجير والإسهام في حماية الغطاء النباتي. وجرت مراسم غرس الأشجار بحضور عدد من الإداريين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمسؤولين بمختلف الإدارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، في خطوة تؤكد على التزام الوزارة بدعم الجهود الوطنية الرامية لحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.
1: كما نظمت أمس بالمدرسة الوطنية للإدارة مؤتمرا صحفيا حول قانون اللجوء في تشاد. أحيا المؤتمر ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تشاد بحضور عدد من المدعوين. محمد عمر إدريس.
5: تطرق ممثل منظومة الأمم المتحدة للشؤون اللاجئين بتشاد أنطوني أبوغي عن قانون اللجوء في تشاد وألياته، بحيث يعيش الآن أكثر من 2 مليون لاجئ في تشاد، مشيرا إلى أن قانون اللجوء التشادي يعتبر من أكثر القوانين تقدما وحداثة وذلك لاستيراد مزايا القانون والدولة المضيفة، مضيفا ممثل منظومة الحج سعير أن اللجوء هو إجراء وجودي يهم مجتمعاتنا المعاصرة في إفريقيا أو في مكان آخر، والتي تشهد من وقت لآخر نزاعات تجبر بعض مواطني دولة ما على البحث عن حماية في دولة أخرى، مؤكدا أن هذا القانون يحدد الشروط العامة لمنح اللجوء بتشاد وفقا للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والموقع عليها في 28 من يوليو للعام 1951، وينطبق هذا القانون على كل لاجئ أو طالب لجوء دون تمييز في الجنس أو العرف أو الدين أو الجنسية. يذكر أن المحاضر أنطوني عمل عدة سنوات في تشاد، ولديه أكثر من 25 سنة خبرة داخل المفوضية السامية للشؤون اللاجئين، حيث شغل مناصب مسؤولية في عدة دول إفريقية وعلى المستوى الإقليمي.
1: رياضيا وألعاب القوى، افتتح أمس رئيس اللجنة المنظمة لسباق الماراثون الجامع الدولي للسلام ميغو ناتولبان افتتح القرية الرياضية نصف الماراثون لتلاقي وتبادل الآراء بين المجتمعات، كان ذلك بملعب إدريس محمد بحضور عدد من العدائين والرياضيين. عبد الله هارون آدم.
6: بملعب إدريس محمد أويا وضمن الأنشطة المصاحبة لسباق نصف ماراثون الجمعين الدولي للسلام، أطلقت قرية نصف ماراثون لتكون فضاء للتلاقي بين المؤسسات والشركات والسكان، وتتضمن هذه القرية أنشطة متنوعة تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي إلى جانب توعية الشباب والنساء بأهمية ممارسة الرياضة وإنعكاساتها الإيجابية على الصحة والمجتمع. وخلال افتتاحه للقرية أكد دا رئيس اللجنة المنظمة ميغو ناتولبان أن هذا الفضاء يمثل رمزا حيا للعيش المشترك.
7: دورة تمشي تسيد سمي ماراثون لا يلت بريباري روا دا قلنا كي سمي ماراثون دا كالين فوكو فيلاج أنا سمي ماراثون دي ناس يجو لي خاجو ناس الما يارفو ياسولو وال يارفو يريبون أومان دونك الـ26 دا سا سابا ناس غي يكماسي يجورو لي سمي ماراثون دا.
6: هذا ومن المنتظر أن تواصل قرية نصف ماراثون أنجمينا أنشطتها بالتزامن مع الفعاليات المصاحبة للسباق في أجواء تجمع بين الرياضة والتوعية والتواصل المجتمعي.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه النشرة. تقبلوا تحية الفريق العامل في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت تركي ألفريد، ومن أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة وشيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أجمالها.